0: جهز. واحد اثنين ثلاثة أربعة.
1: شوف شوف اللي بيصير.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: الو متى الخير؟ الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

طنجورة مع باني الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

طب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي والكاظم يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. مسرور برزاني نأمل أن تحل الحكومة العراقية الجديدة القضايا العالقة مع إقليم كردستان. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. النزاهة تسلمنا 14387 استمارة كشف الذمة خلال نيسان، واكتشفنا 32 حالة تضارب مصالح لدى المكلفين. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لنقل الحرب لساحة الاقتصاد. إعلام إسرائيلي: ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن اليورانيوم الإيراني. بينها بغداد: 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد، والله تعالى أعلم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني. كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: بتغني فيك وانت معي بتغني فيك
1: بدل قربك. الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه بعت الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

عندي عندي بيت براس الجرد وزرة مي وحقلته غير الليل.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومات وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هاندا داخل العراق. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. النزاهة تسلمنا 14,387 استمارة كشف الذمة خلال نيسان، واكتشفنا 32 حالة تضارب مصالح لدى المكلفين. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهم دببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية، مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي شرق بغداد. الثوري الإيراني يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. بينها بغداد، 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
6: راديو الرشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثانية عشرة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري الإيراني يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وتابع أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد وتداول بشأن عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح البلد، وأكد ذلك التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم العراق. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان تحويل أكثر من 50 مليار دينار يمثل الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر نيسان الماضي إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية التحويل جرت نقدا عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان وفي إطار الالتزامات المالية بين أربيل وبغداد. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفيروس هانتا في العراق، وتتم مراقبة الموقف الوبائي عالميا وإقليميا بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل متابعة المستجدات مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان الجاهزية من خلال تعزيز نظام الرصد الوبائي وتعميم النشرة العلمية للمرض على دوائر الصحة والمؤسسات الصحية وإجراء مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وتعزيز التوعية بشأن طرق الانتقال والوقاية. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للفنادق والقاعات والمطاعم، تمكنت قطاعاتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي، مديرية الإقامة والجنسية، بإسناد الأجهزة الوكالات الاستخبارية من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار وإلقاء القبض على 4 مخالفين بداخلها وبالجرم المشهود، بالإضافة إلى ضبط 90 جهاز للعب القمار وأدوات أخرى، وذلك ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة. أخيرا، حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي، مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شاكارتشي حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: على الرغم من المكائد الأمريكية فالحمد لله أن زمام مبادرة بيد القوات المسلحة لجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا. وحذر بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي قائلا: أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه برد حازم من قواتنا المسلحة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بقرار موازنة 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلات سياحية في السليمانية، مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب علي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم لطيف وجميل، يا رب تكونوا بخير دائما وابدا. اكيد راح اكون وياكم بهذا الوقت بالاعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالاخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكل اللي يتابعونا حاليا، إذا كان عبر أثيرنا 91.FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية لكل اللي يتابعونا عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد.

0: راح احكي طبعا اكيد راح نبدا وياكم بموضوع حلقتنا اليوم. شوفوا اكو يعني مرات جينا فد وعود معينه، مثلا اني راح اسوي لك كذا واسوي، حكينا يمكن اخذنا حلقه من الحلقات كانت على الـ يعني شركاء الحياه بين الزوج والزوجه، وشنو الوعد اللي انت وعدته لها وما نفذته، وايضا اخذنا العكس نفس الحاله. اليوم راح اطرح عليكم ثلاث اصناف من الاشخاص او العلاقات الاجتماعيه اللي موجوده داير مدايرنا، وتقولوا لي منو اكثر ناس من هذول اللي راح اذكرهم اليوم انه هم يوعدون لكن ما يوفون بالوعد، منو اكثر ناس يوزعون وعود لكن يعني مع وقف التنفيذ. خليني اقول لكم منو اكثر الناس اللي يعني يوزعون وعود مع ايقاف التنفيذ. طول الاحبه، الاصدقاء، المدراء، الأهل. هسه يجي واحد يقول لي الأحبة هم نفسهم الأهل، لا أنا تعرفون شنو أقصد الأحبة، يعني الحبيب، شريك الحياة، الأصدقاء، شنو بعد أعطيتكم، المدراء، وأيضا خلينا نقول الأهل، الأم والأب. يعني منو أكثر ناس أو هم يوزعون وعود لكن ما يوفون بهذه الوعود، يعني ينطيك وعد مع إيقاف التنفيذ. وطبعا اللي راح يجاوبني يقول لي ليش اختار هذه الفئة أو شنو اللي صار وياه إذا أحد من دول الفئة ما فيه وما تنفذ هذا الوعد. يلا يلا 0782-011-4115 و0782-116-117 آسي سيل 0770-114-115. يلا نبلش. شنو أوقف خلي أقرأ هذا. وين التعليقات عمار؟ مسوي لي إخفاء عمار من التعليق. يقول لي لا موجودة. مدى تطلع لي. عموما يلا إن شاء الله بأثناء الحلقة أقرأها. أكيد تحية لكم، أكيد أنتوا حلوين تكتبون كلام حلو، واللي ما كاتب كلام حلو خليه يستعجل من مسحة بسرعة بسرعة. يلا عندنا اتصال أول. يلا ألو. أكيد المحامين يحتلون المرتبة الأولى. أي يا أبويا يا أبويا ليش؟ يلا عدنا. ألو ألو ألو
1: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحيات المخرج.
0: شنو أخبارك يا رب بخير؟
1: الله يسلمك،
0: نورتني
1: الحمد لله
0: يا رب.
1: أكيد هذا نورك،
0: ما عندك شيء علي جاي
1: بالوقت. عندي سؤال.
0: اموري ها عيني. قول.
1: تسلم عينك. البرنامج مالتك ليش ما تسوي لنا اياه بالليل؟
0: بس يسمعون الدار يقولون ها هي جيشت مستمعيها على الموضوع، لان انا اريد هذا
1: بما انه تقولين بالنهار ما يرهم، فاحنا نريده بالليل.
0: هذا المقترح يعني انا اقترحته للاداره وبعدنا بدنا نتناقش به. شفتوا؟
1: يعني شفتوا شلون
0: القلوب القلوب سواجي؟ هسه يقولون هي جيش. عم حاكي وياك انا قالت لك لا مو انت واحد.
1: لا والله عمي لا قالت لي ولا حاكي وياك ولا
0: الحمد لله والشكر. طيب
1: اي بس هذا شيء حلو.
0: اي يلا ان شاء الله ان شاء الله. قل لي منو اكثر ناس من هذول الفئات اللي انا ذكرتهم، ذكرت لك يعني الاصدقاء
1: الاحبه
0: الاب والام، يعني انا قصدي بالاهل الاب والام.
1: أكيد يعني مو دائما يوعدون مثلا سوي فلان شيء راح نسوي كيا بعدين.
0: زين محمد شو تتذكر مثلا والدتك والدك إذا عايشين الله يطول بعمرهم وإذا ميتين؟
1: لا والدي متوفي بس
0: الله يرحمه.
1: والدتي يعني
0: شو تتذكر مثلا فد شيء وعدولك إياه وليه هسه أنت كبرت وسويت عائلة وهاي وما تنفذ؟
1: انجح نجيب لك فلان شيء.
0: يعني شنو الفلان شيء تتذكر لو بس ما تتذكر؟
1: يعني مثلا أجيب لك بايسكل. أجيب
0: ما جابوا لك بايسكل؟
1: ممكنش ما جابوا لي.
0: صدق والله؟
1: اي والله.
0: وما طالبت بحقك بعد ما انت صرت يعني رب اسره وهيك
1: ما طالبت؟ ما انا عرفت انت بس مجرد تحفيز.
0: زين
1: وتسويها؟ ما احنا اليوم هم بنسويها.
0: هو دا اقول تسويها ويا اولادك؟ تسويها؟
1: اي هم دائما اي سووش اجيب لكم مكان شيء مرات اي مرات لا.
0: زين
1: بس هم يطالبون بي دائما ها احنا مو قلنا انتم مو قلتوا لنا؟
0: اي طيب أنا كلش أشكرك، نورتني، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا عزيزي، باي باي. رأفت الجبوري العزيز ابن الحلة الغالي صديقي، شكرا لك، هذا نورك أكيد، تسلم لي. يلا عندنا اتصال.
2: معقولة هيك بسرعة؟
0: شكرا الزعيم. إيه شفت عمار كامل، عمار كامل بعد.
2: بسم الله ما شاء
0: يلا
2: الله.
0: يلا صباح الخير، شلون بالله يوم جديد، شلون
2: يوم مالك. جديد وصباح جديد، شنو هاي الشغله هاي؟ اقول لك شنو بزونتي البارحه دعمت وميت.
0: لا لا لا لا لا لا لا, لا تكمل
2: والقران
0: لا تكمل،
2: اموت من القهر والله. تعال لا دقيقه،
0: لا لا تكمل الحوار،
2: لا لا
0: لا الله عليك والله.
2: مالت ثلاثه
0: عمار سكتت،
2: لا والقران مو شقه والله، متت من القهر
0: سكت عمار. مشكلة يعني ما اريد يكمل لي السالفه، يعني ما اريد يحكي لي اصلا، يعني ليش دي اعكر مزاجي؟ مو اني ترى اني كنت بشكل مو طبيعي، يمكن عمار يعرف
2: والله الفقر. العظيم انا ما اربي حيوان من ورا هاي القضيه، مره قبل كنت صغير
0: ابوي. زين ليش اندعمت؟ ليش طلعت برا اصلا؟ ليش طلعوها برا؟
2: هي اساسا يعني ما شارع بس يمنا، يعني صار لها بالسنتين تاكل وتشرب فناسي هاي الامور الشارع، فطلعت تطلع من السياج، من تعبر من السياج نعالي، تعبر من عنده الظاهر جايه توك توك كلش سريعه،
0: عندها يعني اطفال هي مو قلت
2: كذب
0: قبل
2: كم جايبتهم
0: وهسه شنو
2: يعني بس هاي ما ادري دايخ نوفيه يعني صدق انا متعلق بيها، هي ما شارع بس يعني حبيتها تحكي وياي، ما حد يصدقك، واحد يكتب لي بالتعليقات انت شنو مخبل تحكي وياها
0: يكرم الله. والله انا عندي بزون يعني. هماتين ما شارع بالبيت اسمه زعتر طبعا. زعتر يسولف يحكي
2: يعني
0: حاله حال الطفل، يعني مرات حلوة. مثلا يصير عليه عصبيه يقوم يدردم عليه هو ويمشي.
2: والله البارحه يعني وقفت يعني في الاذيه والله العظيم، وهسه اطفالها هم مشكله ما اعرف انهم حطيت لهم حليب طبالي ذول العرافين حليب راح يموتهم لانه لازم تجيب خال لاكتوز.
0: اي صحيح
2: بس ما اعرف شو
0: روح للبيطريه واسالهم والله صحيح.
2: بس ارجع
0: راح باوع انت تخبر على الواتساب صحيح؟
2: اي على الواتساب
0: راح ادز لك اني هسه، بس ادز لي مسج اذا تسمح لي حتى اشوف الرقم مالتك وادز لك على عياده. مشكلة. الدكتوره ما راح تقصر وياك ابدا بصراحه وامانه، يعني امانه.
2: يلا يلا مو مشكله
0: والله. بعد الاتصال بس دز لي على الواتساب مال الاذاعه واني اراسلك. تمام
2: صح صح.
0: يلا احكي لي منو اكثر ناس يوزعون الوعود وما يوفون بيها؟ الاهل، الاصدقاء، الاحبه. الاهل انا اقصد الام والاب يعني، الأصدقاء، الأحبة، مدراء الشغل.
2: والله أكثر شيء يعني ما رابط والله بصحيح، بس هو يعني حسب الشغل.
0: هسه مو بس يعني الشغل، يعني الحياة يعني الطبيعية هسه الأم والأب هم أكفج يعني لازم يعدون بأشياء ما يوفوها.
2: أنا باعتباري أصغر واحد بالبيت هذاك اليوم، أختي كبيرة جايبة لابنها بلاي ستيشن، فاني غيرت كبيره منها متخرج مهندس
0: زين،
2: قالت حتى ما بالليل ما يظل يفتر بالثلاثه وبالاربعه يفتر بالسياره. فاني من يومي غيرت، امي قاعده وهي بيتها قاعده، قلت لها ام العد ايش بيها ما تغيرين تليفوني؟ والله قالت لي يلا يما انا في شيله النوم محتاج
0: زين.
2: والله قالت ايه صار بعيني، فهي هاي الشغله كلش براسي الله يحفظها لامي.
0: الله يعني يحفظها يا رب.
2: اي والله هي بس مجرد قالت لي اجيب لك، ما يعني ما لحيت
0: علي يعني. هسه نعوف الاهل لعد، نعوف الاهل لعد، نعوف الاهل اقول لك لعد. منو
2: اي
0: منو اللي يوفي؟ منو اكثر ناس يوزعون وفاء لكن مع ايقاف التنفيذ؟ آه وعود سوري، مع ايقاف التنفيذ.
2: والله ما ادري انا اسويها بس هو وياها كان يعني اللي ما اعرفه واعد
0: يعني، خلينا نقول انت
2: اني. اي والله اني
0: والله يعني عدنا بشي، خلينا نشوف راح تنفذه لو لا.
2: لا واعد انها بتنشرينها على الرشيد اف ام والدرس شاغر.
0: زين اني هم اقول لك عمار، احنا هم اني انا وعمار هم غرنا هسه من عندك. يعني ليش امك تغير لك التليفون هاي؟ فاحنا هم نريد نغير تليفوناتنا.
2: والله العظيم دا استفزها عود، قلت لها تجيبي لي قالت
0: يلا هسه انا دا استفزك غيرنا تليفوناتنا.
2: والله العظيم ما لي علاقه عمار كامل الله يرزقك ببت الحلال.
0: عمار بعد على السيميه
2: مستحيل. عمار ترى ثقيل بالقران، اللي هو يعرف الطسه براس الشارع مالتنا ثقيل ما لك علاقه.
0: طيب انا كلش اشكرك، ولا تنسى هسه دز لي مسج حتى تمام. تحياتي لك، نورتنا اكيد. ميت هلا، باي باي. اتصال اخر، اغنيه.

0: يلا يلا متواصلين بعدنا وعدنا اتصال. الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اعتذر صار ساعه شو منطقتك؟
0: عيوني نورتنا. ليش كاتمنا؟ ليش كاتمنا؟ ليش؟
1: لا مش اتذكر من المسجل يعني على
0: الاذاعه. طيب نورتنا الراجل. اكيد
1: نورت عينك. منو ما شايفيتي احنا بس صوتك
0: في دول عينك. ليش موجوده على تيك توك على البث المباشر؟
1: انا خلصت بالسياره.
0: يلا لا عاد لا تبع تيك توك عيني. انتبه على الطريق وخلي بالك على الطريق رجاء.
1: خير ان شاء الله. وياك عبد الله من كوكب الدور. عليك
0: ورد. اهلا بكوكب الدور. حياكم نورتنا.
1: هيا من قاعد هيا ودوم.
0: يلا
1: انا محاسب.
0: اوكي.
1: القناة مالتكم العسد مشتركين وياي انا ما جي بي اس فانا محاسب ما اطرد عليك من الاذاعة. تمام.
0: طيب.
1: اي صارت الليالي واحدة فيما يوقف وياك.
0: اي يعني.
1: بصورة عام القطاع الخاص يمكن صايرة بيج.
0: اي.
1: اذا حصلت كذا اذا سويت كذلك مكافاه لك زياده راتب. ولا واحدة شفت من عندهم كلها لا تكتب.
0: يعني خلينا نقول المدراء اللي شخصيا.
1: ايه بصورة عامة.
0: شنو يعني شنو اخر وعد يعني سمعته من مديرك وما تنفذ راح تسوى في باي باي؟
1: اي اكثر من مرة اكثر يعني قولي 10 ولا 30.
0: يلا
1: واحد. الفترة كانت في شركة مطلوبة قبل 5 سنين.
0: ايه.
1: قاعد توفرها لك مكافأة 200.
0: زين.
1: فأنا الحمد لله سوي بيه سوالف محبوبة. رحت ما قعدت ما انطاني فلوس الرجال.
0: انطاك له لا؟
1: اي انطاني فلوس
0: الرجال. يعني كانت. اوكي وفى بالوعد ليش تحكي عليهم لعب؟
1: الرجال الشركة ما تطلبها جبت فلوس من عنده.
0: ايه.
1: بس المكافأة ما انطاني اياها.
0: ها اوكي قالوا لك اذا جبت هذه الفلوس راح نعطيك مكافاه. انت اخذت الفلوس. أيه. تمام بس ما انطوك المكافاه.
1: المكافاه ما شفتها.
0: يلا سهله الله كريم بالاحلام.
1: طيب
0: تحياتي لك اكيد نورتنا. انا كلش اشكر اتصال. سلامه باي باي.
1: الله يعطيك العافيه. الله يعطيك
0: العافيه. شكرا. اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك حبيب؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟ نورتنا.
2: الحمد لله.
0: مية هلا
2: يا حسين كربلاء.
0: اهلا يا حسين نورتنا انت وكل اهلنا بكربلاء. نورت والله.
2: نوركم فيك.
0: يلا حسين
2: قول. والله انا اشوف اغلب الناس اللي يعطون العود احنا مو بالنسبه لي بس بصوره عامه.
0: اي.
2: الاهل يعطون العود لابنائهم مثلا انجح وانا اجيب لك كذا او سوي كذا شغله وانا اجيب لك كذا.
0: طيب.
2: هذا المفروض الاب او الاخ الاكبر من يوعد انه يوفي.
0: اي.
2: لان اذا ما وفى راح يخلف شيء ما راح يسد طول حياته. هذا راح يفقد الثقه.
0: زين.
2: تمام.
0: تمام.
2: وبعد بعد مره ثانيه اذا توعده ما راح يطبق الشيء اللي تريده خلاص.
0: والله مشت علينا بس هواي مشت علينا وكنا نسمع عادي. من اي يعني ماكو
2: احنا يسمونا هسه التسعينات احنا يسمونا جيل الطيبين.
0: ايه.
2: عبر 80 بعد سؤال 80 هو جيل طيب فلا صار
0: يعني مقارنة بالجيل اللي نشوفه هسه سوري الألفينات فإحنا من ضمننا يعني بصراحة أخلاقنا تربيتنا عواد يعني عاداتنا
2: فعلا فعلا فعلا إحنا جيل التسعينات

0: تحملنا وشفنا تساوي اليوم. فسلمت تعليمه
1: زين.
0: بس احكيك جديد هذا لا توعد لا توفي.
1: اذا نحكي عن جديد اذا نحكي عن جديد لا اعذرني ماكو ماكو انه ايه. بعد اسبوع واسبوعين الحكايه تحكيها لازم ورا ساعه تتنفذ واذا ما تنفذت لا كارثه.
0: انا جبنا اخوي وعدت بتنجح من السادس السبات اخير امتحانك بتنجح من السادس ولا سايبات جيب لي بار حتى انجح انت تغير تنجح حتى يجي
1: شفت ايه شلون
0: سلم واستلم انت لا توعد لازم توفي
1: عندهم قانون سلم واستلم مال هيك شي حكي مري
0: الله يسلم هذا بس الله يسلم.
1: طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتني شكرا
0: عيوني
1: عزيزي انت حياتي. شكرا مع الف سلامه باي باي. اتصال اخر لا

عدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجوانا، وسؤالي اليوم يقول منو اكثر فئه من الفئات اللي راح اذكرها هسه هم يوزعون وعود لكن مع ايقاف التنفيذ؟ قلت لكم الاهل الاقصين الام والاب او الاصدقاء أبه. لا ما اقدر العب هاي اللعبه، او الاحب او المدراء بالشغل. وطبعا تقولوا لي انه من تختار فد اختيار معين، قولي ليش وشنو الموقف اللي حصل وياك ويا هذه الفئة اللي راح تذكرها انت. ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117. اسيا سيل 0770111 4115. اقول لك عمار الفئة اللي ذكرتهم ممكن نحطهم داخل يعني ويا جماعة المدراء.

يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. امير شكرا عزيزي، تحياتي لك. جمجمه اهلا وسهلا. اكيد المدير والدوله. قلنا نبقى نمشي على الرصيف، دير بالكم. يلا عندنا اتصال. شنو قلت لي انت؟ ما ادري ايش قلت لي. احكي شويه. شوفوا الفئات اللي ذكرتها، وقل يمكن المستمعين لحد الان اعتقد اثنين او الاهل، بالدليل انه ممكن صارت ويانا يعني كنا اطفال، وهسه احنا ممكن نسويها ويا اطفالنا. نوعد باشياء هي من باب التحفيز على فكره، يعني ممكن تكون، خلونا ناخذها بالنظره الحلوه. ما اريد يعني نسوء صوره الام والاب، لكن هو من باب الطفل.

0: بأنه يقول لي يا إذا تنجح راح أجيب لك سيارة، يعني لعبة أكيد مو سيارة، وهسه لا هسه يجوز احتمال الوعود وصل السيارات، يعني سيارات حقيقية مو لعبة. أجيب لك آيباد، أجيب لك بايسيكل، أجيب لك ما أعرف شنو، نطلع هاي سوالف. طبعا هاي نطلع وبايسيكل ولعبة كذا، أو هاي كانت قبل، هسه آيباد وآيفون وفوق، يعني هاي الوعود. فبتروس يقرأ ينجح، هسه يوفي ما بعد الله كريم يعني. شون؟ أي أتاري صحيح؟ فهذه الألعاب قديماً كانت أنه ممكن أنه الواحد يعني يوعد بها للأطفال، هسه ما شاء الله صارت لا، يعني أكو تطور بالنسبة للألعاب، أكو تطور بالتكنولوجيا. مبات اليوم أو الوعود الأشياء هسه يعني بهذا الظرف صعبة أنه توفي بها مباشرة، فتمشي لك 5 سنين 6 سنين والله كريم. يعني تجي من باب التحفيز للطفل بأنه أنت، حتى إحنا الكبار اليوم من يجي نعطينا فد وعد معين، يا بأنت اليوم إذا خلنا نفرض إحنا قدمت برنامج وكانت أكو مشار جدا أو أكو اتصالات أو اتصالات عدد معين، لأنه إلاوة بالراتب أو ممكن تكون إليك إجازة أو هسه هو حفزنا من باب التحفيز. اليوم أكو عندي فد شي لازم أنفذه حتى بالتالي أحصل وراء اللي أني رغبة، للي احنا شو ندور يعني كموظفين، لو اجازة لو زيادة راتب اكو غيرها كده لا. فممكن يكون هو تحفيز. يلا عدنا. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو الو
1: الو الو
0: هاي شنو
1: جاي تسمعيني؟
0: اعتقد علي وياي. علي تتحكي اياي من مين، من السيارة؟
1: لحظة
0: الو
1: الو دقيقه لحظه بس
0: قريبه. طيب نزله هسه بين ما يكمل اموره. ست عبير شلونك، اخبارك؟ مشتاقين وياك ابو عبير. شكرا عزيزي. المود يقول لي لا، راح التعليق يومية يقول لي لا تداوم، بالليل يخابر يقول لي داوم يشتاق لك. يلا عندنا شنو هسه علي، رجع لنا لو لا؟
2: هذا هبام مو دبك.

0: يلا اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك عبير؟
0: عيوني الحمد لله.
1: وياك ابو عبير.
0: ابو عبير حياك نورتنا.
1: نور نورك بارك الله فيك.
0: اشكرك. منو من هذه كارثة راح ابو عبير عشان ملابس لا مو بالضروره ما لها علاقه. السلام عليكم جميعا مساكم الله بالخير. مقدم ومخرج اخو البث مستمعين شكرا عيوني نورتنا. يلا الو.
2: الو
0: الو
2: الو, ألو.
0: تفضل علي شنو مشكلتك اليوم؟
2: ها
0: شنو مشكلتك اليوم علي؟
2: مو كنت بكوكب الزهره وكلبت هناك بكوكب الزهره.
0: اكيد
2: هاش يصح لها بالكابينه من الطياره فماذا ما كان يربط كابين ربط بالهاي بالكابين.
0: يلا سهلة. المهم سمعنا ركتنا. شنو اخبارك ان شاء الله بخير؟
2: والله بخير الحمد لله. تشلونك؟
0: يا رب دائما الحمد لله. يلا احكي لي قل لي منو اكثر الفئات اليوم اللي انا ذكرتها او اكثر فئه من اللي الفئات اللي ذكرتها هي يعني ناس من وعود لكن ما يوفون بيها. ذكرت الاهل الام والاب قليت الاصدقاء الاحبه مدراء الشغل منو؟
2: والله انا اعتقد الاصدقاء بوعودهم.
0: ليش شلون يعني ليش اختاريت هذه الفئه؟
2: ليش؟ لان ما عندي صديق وعدني بشيء وطانية.
0: اخر وعد سمعته من صديق وباي باي راح.
2: اخر وعد والله تركتهم لين ماكو بس هذا تلزمني شويه وبعدين يفلت من ايدي. فشنو اخر واحد قبل يمكن 3 سنين زين اعطيته مبلغ زين ووعدني يرجع لي اياه.
0: اوكي

0: زين واليومك هذا والله 50,000 واليوم
1: طيب
0: كل ما اقول له يقول لي ماكو
1: ماكو
0: كل ما نشوف ماكو وين الوعد مالتك لعد ما اعرف
1: طيب انا كلش اشكرك على ونورتنا اتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني انت طبعا انت حياتنا المستمع ضحكت على التعليق مالته يقول لا خلوا البرنامج يبقى هيك وقت لانه بعيدين عن ازواجنا او زوجاتنا صارت يعني يقدر يحكي وقت في المساء ما يقدر يحكي براحته ممكن انه ينطلق يعني بالحديث طيب تعياتي
2: الو مساء الخير
1: اهلا مساء النور
2: هلا وعبير تحياتي لتحيات المخرج
1: هلا والله
2: عيوني الله يسلمك يلوق لك هذا اللي يلوق لي طبعا
1: شكرا كلك
2: ذوق
1: تسلم تسلم تسلم زين انتبهت زين واحد انتبه زين واحد انتبه
2: ترى يعني كنت بالصالون شفت يعني شفت التغيير ترى
1: من
2: ترتب الستوريات
1: اي شكرا يلا لا ذكرت
3: انا قلت لك صوتك
1: يغار يغار يغار يغار ما يخالف هو احساس لا يعني لا ارادي يطلع عند هذا الغيره غيره يعني
2: بعد السياره بعد ما
1: يغار مو انت طبيت سويت له هلا عمار شلونك عمار اخبارك عم ولا يمه ولا يمه
2: ما قال الله
1: ولا يمه وينه يلا سهل
2: ما ادري
1: وسام ذكرت الفئات اهل الام والاب او الاصدقاء او الاحبه او مدراء الشغل
2: دائما انا بالنسبه لي اختلاطي اكثر شيء بالاصدقاء ما يحكي لك مليون باشر كلمه وهيك
1: يعني خلينا نقول الاصدقاء
2: اي لان حتى مديرك حتى صح شغله يوميه بس تحكي شويه اكثر كلامك تكون ويا اصدقاء
1: لا انا احكي وعود وعود يوعدك
2: مو يعرف مقدم يعني كذا يعني مهمة أكثر شيء يعني نحكي مع بعض واحد يوعد الثاني الأصدقاء
1: أوكي آخر وعد يعني قال لك يا صديقك وما وفى بي شنو كان ويا
2: عنده شغلة يمي
1: أوكي
2: قلت له قبل 3-4 أيام قلت له شو وقت تجي قال لي أنا أجيك هاليوم أنا ثلاثة بعد اتصلت فيه شو يقول لي يقول لي لا مو أنا عبالي على أحد عود على اليوم أو الثنين قلت له لا عيني ترى ما أعرف أستغفر الله هو متوهم او صدق هيك ما اعرف يعني انا وعدني اجي الاسبوع الباقي الفات وما اجاني يعني وانا عندي شغل
1: هيك وعود سهله وسام هيك وعود ما بيها صرف ما بيها فلوس ما بيها هدايا ما بيها لا سهله هاي
2: لا عزيزتي بيها فلوس لا بيها
1: بيها فلوس اوكي
2: بيها فلوس لعد وعد البارحه صاروا يعني انه شخص يعني مثل ما نقول صار حضر لي هديه ما توقعتها يعني هديه ماديه خلينا نقول اول شيء اتصلت طلع مو هنا قال من ارجع لصديق وتجيني رحت له وما ادري شنو طلع كاتب العشرة هديه مثلا هاي هديه وهديه راح اضم
1: حضلت
2: كان
1: دي الله كاتب طيب انا كلش اشكرك وسام نورتني شكرا مع الف سلامه باي باي
4: تشبيك شو حاله نفسيه عندك
1: الغيره يما الغيره شلون
4: جوعان كذلك ايضا مصدوم
1: سلطان تحياتي لك قاعد تسأل متى تفتح اللي داز لي اياها فدوه والفضول كتني وما ادري شلون مدى يعني الفيديو مدى يفتح الو الو
5: السلام عليكم
1: عليكم السلام
5: مساء الخير عبير
1: مساء النور هلا والله
5: عليك شو جايرك
1: اهلا مبارك
5: هلا عبير الحمد لله
1: نورتنا الحمد لله عيوني يلا علاوي احكي لنا منو اكثر فئه ممكن تكون هي توزع وعود لكن يعني مقابلها كمغذيات او عدم اصلا ما يوفون بيها ذكرت عن الاهل الام والاب لو الاصدقاء لو الاحبه يعني شركاء الحياه لو خلينا نقول مدراء الشغل
5: لا الاصدقاء هذا صديقي
1: اي
5: ينطبق عليه المثل اوعدك يا وعد واسقيك يا كمون
1: زين اوكي ماخذ ماجستير بي هذا الوعد او هذا المثل سوري ايه
5: علي لا هو ما يسمع فماكو داعي لكل اسمه
1: يلا
5: بس انا قاعد هي عادي اقول لي
1: هي الاسم تفضل لا تسال احد تفضل علي المايك لك تفضل
5: مصطفى ابو امير
1: مصطفى ابو امير تحياتنا لك علي شجير يحكي عليك على الهواء ويخابر من الاذاعات يقول انت متوفي
5: عادي هذا انا اقول له مو بس ورا
1: زين شنو وعدك ويعني باي باي
5: يعني المشكله هذا صديق المتزوج يعني راح كل ما اسوي له بلوكات اصدقائي

0: طبعا متزوجين.
1: مزوجين، ها مشكلة، مو
0: خابرته
1: تفترى الدنيا
0: انا
1: بيك
0: اصلا
1: علي.
0: صديق لي.
1: اي مهم،
0: اي
1: مو تفترى الدنيا بيك
0: خابرته
1: بعدين.
0: انا.
1: اي قول.
0: اي مو ياي مو انا يعني هاي دائما اقولها، ما استهني باي شخص كان بحياتي، بس مرات يعني من تزيد عن حدها تصير مو حلوه. فعلى
1: زين.
0: العموم خابرته يعني ابسط شيء، قلت اليوم ورا ورا العشاء نطلع كوفي نشوف اللعبه نلعب دومنا. قال
1: زين.
0: لي خابرني من تريد تطلع بالليل خابرني. انا يعني مثلا خابرته الظهر متفقين بالليل، خابرته يقول لي تعبان وباكر دوام عندي.
1: زين.
0: فاقول اخاف، اقول اخاف من مرتي اسد الشن اللي ما تعبان.
1: اوكي. مو قلت لك يعني لا شوية، انت شنو دير بالك يعني، انت اكيد راح تتزوج يعني، وبالتالي راح تمر بهاي التجارب ويذكروك، فيعني على كيفك.
0: لا وانا ما اتزوج من ورا هذا الموضوع.
1: خلينا نشوف بعدين، الله كريم.
0: الواحد يجيب القيد لنفسه.
1: طيب انا كلش اشكرك علي، نورتني، شكرا، مساءك خير يا رب، وان شاء الله يومك حلو، مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر.
2: الو عبير، ايش اخبارك؟
1: الموضوع جاي عليك فيه تخبل والله العظيم، شنو غير يموت.
2: حياتي ليش المخرج كل المستمعين،
1: شكرا.
2: اليوم الكلاسيكو.
1: اي ما موجود انا، طالعه طالعه طالعين.
2: انا افضل باكر اذا خسرت.
1: طالعين احنا طالعين.
2: اوه من يمنا
1: زين،
2: شوف
1: انتوا دائما من تحكوا هيك يعني قلبي يرتاح، لان دائما من شي شويه يعني تنفخون بنفسكم للاسف تخسرون، فاضل احكي.
2: لا انا فريق افتخر بيه، ان شاء الله اليوم يفوز.
1: زين
2: تمام
1: تمام ان شاء الله نشوف هسه
2: جاهزه يعني بعد.
1: اوكي هي الساعه بشنا ما كيد بالعشره، هاي ما ادري عندهم يعني
2: بالعشره،
1: شوفوا يا بالعشرة. طيب يلا احكي لي سيوفي، منو اكثر الفئات اللي انا ذكرتها، او فئة من الفئات اللي انا ذكرتهم هم ممكن يوزعون وعود لكن بدون ايفاء هذه الوعود، يعني غيرك انت طبعا، انت كل انت صار 9 سنوات توعد عوفا.
2: ما شاء الله. الفئات يعني
1: الاهل، الام والاب، الاصدقاء، الاحبة، مدراء الشغل،
2: اذا ولا وزع شنو
1: يوزعون وعود بس ما يوفون بيها.
2: بالتجارب التشيل الأصدقاء.
1: زين، من الصديق اللي وعدك بشيء وما نفذه، يعني شنو كان الوعد وما يعني راح باي باي.
2: طبعا من السنة المضت ذكر قال صار تحدي بيت، وصار بينات مثل ما نقول تحدي هاي السوالف، فوقعت العزيمة عليه بمطعم.
1: ايه
2: مطعم اختارناها بالليل الثلوجة.
1: زين.
2: فالحد الآن يتهرب من هذا الموضوع. يعني كل ما احنا اثنين ويا اصدقاء، احنا ثلاثة هو الرابع. تمام.
1: زين.
2: انتظر عندي بلي شنو. فالحد الآن
1: صدق قطع سيوفي.
2: الو
1: الو الو
2: هسه عبير واضح؟
1: اي
2: اقول لك الحد الان من ذا صار سنه تقريبا هذا الوعد مالته لحد الان ما نفذ، شو نقول عليه؟
1: لا هذا يعني كارثه.
2: اتمنى اتمنى هو مرات يسمع البرنامج بالسياره.
1: ان شاء الله يسمعك. يلا ان شاء الله يسمعك. طيب
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: طيب انا اشكر اتصالك استاذ سيف،
2: إن
1: يعني وقتك ثمين انت.
2: ان شاء الله اخابرك وان شاء الله احنا منتصرين فايزين.
1: يلا ان شاء الله، شنو نريد احنا لعد، يلا ان شاء الله.
2: حياتي يا ورده، شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا أكيد رح نختم وياكم حلقة اليوم. بالنهاية نقول الوعد مو حكي وينقال مرات، يعني هذا الوعد من نقوله مو فقط حتى إحنا نكسب اللحظة، الوعد مسؤولية، لأنه بعض الكلمات ممكن تعيش ببال الناس أكثر من أصحابها. والدليل أكو مستمعين اتصلوا وقالوا من أنا كنت صغير أمي قالت لي كذا أو أبويا قال لي كذا. إذن بقت الحجانية حتى لو كانت عمرك كبير وكانت عندك عائلة وأطفال وغيرها، في بعض الأحيان أو بعض المواقف تتكرر ويا أطفالك تتذكر أن أمك وعدتك بشيء معين أو الأب وعدك بشيء معين. بعض الكلمات تعيش ببال الناس، يمكن مو توفي بس على الأقل لا توعد بشيء أنت من البداية تعرفه مستحيل، لأنه الخيبة مرات تجي من كلمة مو من موقف. لهذا الإنسان الحقيقي مو اللي يحلف ويأكد ويعيد نفسك حقيقي، هو اللي يخلي أفعاله تحكي قبل وعوده. وبعض الوعود مثل الشحن المؤقت، ممكن تفرحك 5 دقائق وبعدها يطفى كل شيء. وأكو ناس من كثر ما وعدت صار مجرد سماع اسمها بحياتنا يحتاج تحديث ثقة. أخيرا إذا تريد تعرف قيمة الشخص لا تسمع شنو وعدك، شوف شنو سوى بدون ما أنت تحلفه أو تقول له الله عليك راح تسوي كذا. إذا سواه بدون حلفان فهذا الشخص الصح. شكرا لكل اللي اتصلوا بينا وشاركونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو سعيد لطيف هيك يمر مر الكرام علينا وعليكم إن شاء الله. تحيات عمار كامل، باكر نفس الموعد أرجع ألتقي وياكم 1:00. باي باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية، مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني يدير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار
1: أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي والكاظم يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وأتابع أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد والتداول بشأن عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح البلد، وكذلك التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم العراق. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان تحويل أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر نيسان الماضي إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية التحويل جرت نقدا عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وفي إطار الالتزامات المالية بين أربيل وبغداد. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفيروس هانتا في العراق، وتتم مراقبة الموقف الوبائي عالميا وإقليميا بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل متابعة المستجدات مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان الجاهزية من خلال تعزيز نظام الرصد الوبائي وتعميم النشر العلمية للمرض على دوائر الصحة والمؤسسات الصحية وإجراءات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وتعزيز التوعية الصحية بشأن طرق الانتقال والوقاية. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للفنادق والقاعات والمطاعم تمكنت قطاعتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي مديرية الإقامة والجنسية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار وإلقاء القبض على 4 مخالفين بداخلها وبالجرم المشهود، بالإضافة إلى ضبط 90 جهاز للعب القمار وأدوات أخرى وذلك ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة. حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي، مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: على الرغم من المكائد الأمريكية فالحمد لله أن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جداً. وحذر بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي قائلا: أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك، وايضا كل التحايا للاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. مساء الخير عليكم، ان شاء الله يا رب تكون دائما اياكم جميله ورائعه، وايضا كل التحايا اللي راح يشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. واحده من العبارات اللي دائما متداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وتنزلون عليها انتم فيديوهات ودائما تتاذون وتعيشون الجو، تصور لي ايدك على الستيرن والدنيا ظلمه وتدور تمطر الدنيا تالي ما تمطر تنظر ببوري، وانت همين تروح تصوري من شباك بيتكم، او ممكن تطلعين نص عينك ونص خشمك وتكتب عباره هي متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. بعضكم ايش تريد فبعضكم ما يعرف يعني ما يعرف شو معناها اصلا، والبعض الآخر ينشرها ما يدري الله وين حاطه، والبعض الآخر يعرفها اللي هي اشتقت إلى نفسي القديمة. هيش تطلع هي لازم ويا هاي السالفة. المهم، فعملية الاشتياق إلى نفسك القديمة هي واحدة من الأشياء ويقال عنها لأنه هي واحدة من أساليب جلد الذات. فاليوم راح أسألك هذا السؤال، بس ما أريد تجاوبني بهاي الطريقة اللي هي أنت معنا أمون تبح بحمال الحية، لا أريد حقيقة تصفن وتقول لي الشنو مشتاق من نفسك القديمة. أكو ناس اليوم عندها صفات كانت قديمة كلش حلوة، بس بفعل الظروف تغيرت. مثلا واحد تلقاه كان مثلا جلد هسه صار هيف، قبل واحد لا تلقاه كان رهيف هسه صار جلد، واحد كان قاسي صار الآن متسامح، قبل كان متسامح هسه صار قاسي، واحد كان قبل كريم الآن صار يعني هي دائما الشيء اللي أنت تشتاق له سابقا الآن تتحلى بعكسه. فكل واحد بيكم يقول لي، مو تقول لي مشتاق لأمي وأبوي وماتوا وجهالي ومالي، دا أحكي عن اشتقت إلى نفسي القديمة. شنو الشيء اللي مشتاق بنفسك السابقة مشتاق له؟ مو تقولها مزين سويته، شوي ركز بالسؤال، سؤال جميل بجل الذات. انت عندك اشتياق والله ذاك، انا اقول لك انت راح ترجع لها، انا ادري بك ايام دبي راح ترجع لها. هو لا لا ما عليه، لا انت بالعكس انت راح تجيب الفلوس يعني طوق مطاع. المهم، فبالتالي اشتقت إلى نفسي القديمة أو اشتقت إلى نفسي تلك القديمة، ممكن يجو هيج. فشنو الشيء اللي أنت مشتاق له بنفسك القديمة أو أنت مشتاقة له بنفسك القديمة؟ أرقام الهواتف للمشاركة

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو يسعد مساك.
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك يخليك. من وياي؟
1: علي دكتور خالد.
0: اهلا دكتور، شلونك؟
1: شو ما جيت؟
0: ماكو عمي انت، ما جيت سالت ما حد دلني. قالوا دكتور خالد العفو حاط اسمك، قايل يعني انسان غير مرحب به.
1: بالبلاك ليست راح يجيكم سلطان او اسئله
0: امانيه. هم قالوا دكتور خالد حاط اسمك، قال حضرتك غير مرحب بك تدخل عيادك. تم اوكي طلعت.
1: لا عني تنقطع ايدي.
0: لا لا لا لا الدكتور لا
1: قرعان.
0: لا قرعان. طيب شنو اشتاقيت له دكتور؟
1: عدم الاهتمام.
0: الان صرت تهتم؟
1: لا يعني ما في مسؤوليه. تعبت تصرفات.
0: اوكي
1: ولا البقيه الحمد لله انا نفس الشيء.
0: يعني قبل كان هنالك عندك عدم اهتمام او عدم اكتراث، ماكو مسؤوليه، الان مسؤوليه واهتمام عالي.
1: التراكمات هاي المسؤوليات اللي هسه احنا اني وانت وغيري اللي يعيشه بالعمر، يعني اشتاق اكون مو فارغ ما عنده، لا يعني على الاقل يعني ما عندي يعني اوكي ارجع مثلا يعني مثلا اهتمام بالمدرسه، باكر عندي امتحان في مجال، يعني مثلا يعني الاشياء اللي ربونا عليها اهلنا نظل محافظين عليها في مجال. بس هاي التراكمات مال الحياه اللي هي هاي هسه طلعتك دوامك احوالك يعني تعب، ولا الباقي ما حد شيء. لان الحمد لله انا لحد الان انا عمري 48 سنه عايش
0: ما شاء الله عليك.
1: من انا صغير ولحد الان وقت تربيه.
0: بس يعني من انت ايش وقت ايش قلت من اني شنو من اني
1: يعني من صغير يعني
0: ولا تزال ولا يعني. تزال خلي بالك. ايه احنا كنا بعدنا صغار.
1: المسؤوليه مو انهزاميه بس يعني
0: لا مو انهزاميه هي ما بيها هي. شوف احنا اعتقد احنا هذا الجيل اللي هو الان يعني يشارف على الثلاثينات، احنا بدنا نوصل لسه. احنا اني انت كنا احنا 30 ما بقى له شيء، يعني هسه احنا بال 28 جينا وصلنا للمسؤوليه مره واحده. عباك ماكو كانت فترة يعني هدوء ستيب باي ستيب. لا يعني مباشرة كأنما انتقلنا من مرحلة المراهقة مباشرة إلى مرحلة المسؤولية والنضج، فما كان أكو منطقة وسط بالنص.
1: العفو أستاذ سلطان أكو شغلة خصوصا بالعراق. يعني أنت ما عندك مسؤولية روتينية مثل حركة، يعني مثلا وإحنا عشنا الفترة من يعني تجيك مسؤوليات طبع يعني سلامة عائلتك.
0: ايه طبعا
1: روحك.
0: الفرد الوحيد اللي اعتقد بالعالم اللي يفكر دائما ببلان بي وسي.
1: ايه تحافظ على المبادئ والاشياء اللي ربوك عليها.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني جاي هم تحدي يعني انت شنو يعني مثلا اني ما تربينا على هاي المالتين الصاد. صحيح ترى يعني انت بهالوقت محافظ عليه هذا انجاز.
0: طبعا صحيح. طبعا 100%
1: تنهك يعني
0: صحيح تنهك. اي والله
1: مو بس هاي المسؤوليه مالك يعني تدبر عيشتك هاي، لا انا ما اقصد بيها. المسؤوليه يعني شفنا اشياء يعني انت بالحصار منهك.
0: صحيح
1: يعني هذا الشيء ضعف. نعم لو برا اروح اشتغل وارجع واكتب احسن مدرسه ابني أفضل أحسن المستشفى أحسن طبيب.
0: نعم
1: عن بلطة أكو قانون أكثر هاي ما يعني ما مسؤول.
0: نعم
1: هذا أسميه الدين اليوم اللي قاعد أعيشه واحتذراني يعني.
0: ممنون أنا بالعكس منك دكتور حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا مع السلامة. هلا خلينا ناخذ اتصال. يلا خليه اذا هاي مو مشكله ما عندي مشكله، بس خليه يقول لي شوفوا هسه دكتور تجاوب بالطريقه التي هو يراها الى انه هو يشتاق لها. يعني قلت لكم انا هذه العباره جدا عميقه، هي اشتقت الى نفسي القديمه. مرات اكو تفاصيل احنا نشتاق لها، يعني في خضم هذه الحياه اللي نعيشها اليوم والتفاصيل والاشياء والاجواء وفد فد فد يعني تحس الى ان انت داخل بحقيقة بمعركة كبيرة جدا، بس هي لا يعني مشت الامور بالطريقة اللي احنا دائما نبحث عنها. طيب ارقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 و 0781116117 على الواتساب، تقدرون تشاركوني انا طبعا وتكونون على الهواء مباشرة على 0720111415.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وين خالد؟ شنو شو تريد تسولف لو نحكي لو تتصون لو شو منو هسه شنو الموضوع؟ طيب شوفوا هو السؤال اعتقد الاجابه له راح تكون اكثر مشاركه من الرجال. ما اعرف انا احس لانه اليوم اكثر المشاركين سيكونوا الرجال. ليش؟ لان يمكن هم اكثر الناس اللي يفكرون انه هم يعني يشتاقون الى نفسهم القديمه. لان اكو فتشي انت عندك انت كشخص تفكر بيه قبل ما تسوي اي شيء. خلينا ناخذ والله ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو الو
1: مساء الخير شيخ شباب.
0: مساء النور. هلا
1: حبيبي.
0: شلونك؟ الله يحفظك يسلمك يا هلا ومرحبا.
1: شلونك قلبي؟ مساء العافيه عليك.
0: الله يخليك. مساء الورد
1: ابو سلاطين. انت المفروض يسمعك من كان عمره 18 سنه 20 سنه.
0: ليش معنى
1: احسن؟
0: اه
1: والله علاج نفسي بدون بلاش.
0: شفت بس عالم الله شو اسمه ما لك تملتي بغير سوالف. والله شو تملتيها اكرو فلوس
1: بالعافيه. ذاك الرجال يعوفك براحتك.
0: ذاك الرجال زي ما موجود اليوم احمد مثنى.

0: المهم ايه طيب سولف لي شنو اللي تشتاق له من نفسك القديمه؟
1: من نفسي القديمه والله التسامح وطيبه القلب.
0: ايش بيه ذني؟
1: ذني صار هنا تقريبا 10 سنوات شلتها من خانتي اصلا.
0: ما موجودات بس مشتاق لهن؟
1: ابد. اي
0: ليش؟
1: اقول كافي بس ما سامح ولا
0: ولا شيء.
1: خاصة قلبي احد. خاصة بالدوام. والله كلش تديت الدوام.
0: طيب. فانت بالنسبة لك هذا الموضوع مشتاق له لنفسك القديمة بس يعني حاليا صعب ممكن صح؟ صعب لو مستحيل.
1: لا والله كل الصعب ومستحيل الا خير.
0: ويلي.
1: اي.
0: زين.
1: يعني
0: متى
1: يعني انت واحد يسالني على شغله بالدوام وانا اعرفه.
0: اي.
1: اقول له ما اعرف. مهم.
0: ها اوكي.
1: يعني واصلتش مر عليه.
0: ها.
1: اي.
0: طيب هي هاي مشكله والله مؤذيه اصلا بس ما شو يسوي؟ الظروف تحكم عليك يعني.
1: شافني يشتغل ونطيتك شو يسوون بيه؟
0: اي.
1: كلها هاي.
0: اي والله صدق مشكله.
1: والله. تشتغل وتتعب وهاي لا شكرا ولا رحمه الله والديك.
0: طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا حبيبي. هلا مرحبا مع السلامه باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: مرحبا.
0: اهلين وين رحت خالد؟ صار ساعه نصير خالد.
2: والله
0: خالد
2: شو صار كتم ما ادري ليش.
0: خالد ماكو.
2: اقول لك صار كتم بالتليفون ما اعرف
0: ليش هاي. ما انت ما اكو تفاصيل بداخلك ما تريد تحكي انت. اي
2: لا والله هو انت من حطيت هذا السؤال اكيد اجينا ببالك.
0: طبعا شنو انت شو اشتاقت بنفسك القديمه؟
2: هاي لعبتهم.
0: شو اشتاقت بنفسك القديمه؟
2: مبارع سلطان يعني اني نفسي هي
0: اي
2: يعني ما تغيرت يعني كطباع كتهريب كهواية تفاصيل هي ما تغيرت.
0: اي
2: بس اكو اشتياق بالتفاصيل هيجي جدا بسيطه.
0: اي
2: شايف هاي تتذكرها لما ترجع يوم الخميس وتنتظر مسرين جورج؟
0: اي شنو هاي حلقه
2: تتذكرها هاي اللهفه؟
0: اي
2: تتذكر هو هذا اختصار العالم عالمك كله بهاي الساعه. تذكرها من الاسبوع للاسبوع تنتظر ظل تفكر انه الاسبوع القادم ايش راح يصير.
0: صح.
2: هاي اللهفه. هاي اللهفه الساذجه البسيطية هاي اللي اشتاق لها.
0: هاي تشتاق لها
2: هاي
0: يعني الحياة. انت قصدك انه انت تشتاق الى اللهفه للاشياء التي كان لها قيمه عندك.
2: بالضبط.
0: لحظات هي يعني لحظات بالحياة.
2: الناس يعني سوى عمرنا من تجي تناقشهم على هذه المواضيع معزومه بغير عرس. ما اعرف شنو وين كان مثلا. اللي هو مثلا مشكله بالتربيه البيئه كذا كذا كذا. بس بالنسبه لي هاي تفاصيل تاكل وتشرب عيد. هاي تفاصيل فيها يعني شلون انزرعت
0: تحسها كانت تنطيك نوع من الاستمراريه بالحياه. لو لا هسه هي مثلا
2: لحد الان
0: راح تخليك
2: ايه لا لحد الان هاي الذكريات البسيطه والهاي اللهفه بطيتني استمراري. واني لحد الان يعني اكو برامج كانت تطلع بالراديو واحنا صغار مثلا كانت تطلع اذاعه الكويت انا لحد الان اسمعها. جديات مثلا هاي نجوم على القمه او حدث في مثل هذا اليوم او قصص الانبياء اسمعها على اليوتيوب.
0: نعم.
2: وكانه هو البارحه. وكانه هي هاي التفاصيل هي الانسان اللي يشتاق له هاي اللذه اللي بيها هي هاي. بس ما تقول انا اشتاق مثلا الفلان واشتاق العلان.
0: ايه اوكي حلو.
2: اللي هي طيب زرعت مثلا بالوجدان مالتنا فتشي حلو.
0: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك.
2: زين هاي الاغنيه ما طلعوها اللي بيها اشتياق؟
1: لا
0: والله نحاسه.
2: والله يا حلوه. شوف بلكت
0: يلا بلكت بلكت الله هاي خلاص هي شوي تجي ما كنت
2: اي طيب اي قد الشغل
0: اوكي تمام. اهلا بك مع السلامه باي باي.

0: بحر دمعات.
1: يلا سوالي بحر دمعات. اعطيني اتصال. الو
2: الو
1: الو،
2: شلون الصحه؟
1: والله ما اعرف
2: ليش لو قحت. شلونك يعني؟ انا يومي اسمع اتصال السين.
1: طيب اسم حضرتك؟
2: بس اسمعني يا ابو مصطفى.
1: اهلا بك يا ابو مصطفى.
2: بس ما في اليوم خبرتك لين كله بالسياقه يعني بالطريق.
1: بالطريق العدس سوين هم بالطريق بعدك؟
2: هم بالطريق ايه. بس رحمة هذا البلوتوث شويه
1: ايه شغل. مشتري سياره جديده انت؟
2: لا لا اليوم
1: بدل يا ابو مصطفى.
2: شلونك؟
1: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
1: شنو اشتاقت له بنفسك القديمه؟
2: والله هو شوف، هو لو ما نعمل يظل الاشتياق
1: طبعا.
2: فنعمة النسيان تخليه واحد بعد ما يشتاق الشيء. بس اكو شغله واحده انه مشتاق لها هي الصحه. صحتي مشتاق لها.
1: مشتاق لصحتك؟
2: اي والله.
1: شلون كانت؟
2: كانت عال العال.
1: وهسه؟
2: هسه بالنازل. تعرف الصحه بعد ما ترجع خلاص. من تنزل بعد ما
1: خلاص. ايش قد عمرك الله يحفظك؟
2: انا 48.
1: طيب ما كنا شنو الجروب جاي كله. المهم زين سؤال صريح، صحتك بالنازل صوتك لو صوتها؟
2: لا صوتي.
1: صوتك
2: صوتي نفسيا
1: زين. كان يستاهل الموضوع؟
2: لا هو ما يستاهل، بس ويا الوقت خليته تدمرني الصحة.
1: اوكي، ايش قد بالمية عندك استعداد ترجعها او تعدلها او لا انت ان شاء الله ما حد يجيك، ما حد يدق بابك، ما حد يصفق مكانك. لا انت ايش قد عندك استعداد انت ترجعها او تعدلها بصراحه؟
2: انا حاولت يعني بس ما دترهم،
1: ما ضبطت.
2: هو هذا طبع بعد واحد ما يتغير طبع.
1: طيب
2: هو شنو هو الوهواس والشك والخوف، هو هذا اللي يدمرني ولا هو كل شيء؟ ما
1: منك لو عليك الخوف.
2: هو ماني يعني تعرف هاي طبيعة الوهواس القهري.
1: اي منك تخاف لو عليك تخاف.
2: اخاف على روحي غير طبعا.
1: تخاف عليك
2: يعني الجيران اذا بعد منطقتين ما يعني قمت ارجف
1: جناي.
2: اي
1: زين
2: زين.
1: بس مو مشكله هي هاي. انا ايش قلت لك هسه السؤال؟ قلت لك هو كان صوتك لو صوتها، فبما انه هو صوتك فمعناه هو مناسبه. هو لين صوتك فمعناها الحل موجود. هو لو صوتك ما عندك حل، شو تسوي؟
2: ايش تسوي؟ الحل موجود بس منو يتفرغ لهيك مواضيع؟
1: ما حد. مو موضوع تفرغ، موضوع انه انت تقرر. انت بس قرر هاي خلاص. بعد يوم اقعد هيك صفن قرر.
2: ان شاء الله خير.
1: ان شاء الله حبيبي. صحة وعافية وانا ممنون منك يا ورد. شكرا جزيلا.
2: الله يسلمك حبيبي.
1: تسلم يا ذهب. هلا ومرحبا مع السلامة. يعني شوف هسه هذا هاي الاشياء اللي انت تفكر بيها. انا اشتاق لنفسي. انا قلت اما كانت هي فتشي وصار عكسها. يعني هسه كل واحد يحكي عكس اللي هسه عايشه. في موقف صار اليوم

0: وياي بصراحة. ويعني دائما أنت وياك يكون أكو شخص، هذا الحقيقة دائما أنت ممتن لوجوده في حياتك. المهم هذا الشخص يعني نبهني إلى سالفة، أو الحقيقة هو يعني فتح عيني على سالفة. بلحظة من اللحظات اشتاقيت إلى نفسي قبل لك تسد أذانك تلائم تضحك هسه إذا أقول الرقم واي. المهم قبل سنين يعني قبل تقريبا حوالي 26 سنة كلش طاقتها كانت فتشي يعني هي فت حالة بهاي قبل 26 سنة، فكانت فت حالة رائعة. وأني دائما كان في بالي هذا الموضوع إلى أنه لو أني مستمر في هذا الجانب كان صارت حياتي. فكلش اشتاقيت إلى هاي اللقطة، ولذلك هذه العبارة عن كانت عن نص ساعة كان بها فالشغف رهيب، فحقيقة اشتاقيت له اشتاقيت له. وبنفس الوقت لما فكرت إلى أنه من الممكن أن تعود هذه الأيام خلال يعني قادم الأيام افرحت وحزنت، لأن قلت يعني قرار وبعدين 26 سنة كان يعني متأخر، بس أنت تأتي متأخر أفضل لا تأتي، هذا الدافع. فلذلك أنا جاي في بالي اليوم قلت خلينا نشوف مستمعينا شنو الشيء اللي هم مشتاقين له في نفسهم القديمة. طين اتصال، يلا خلي اسمعه شو يقول.
1: قال الشاعر: ربما تشتاق يوما للذي زرع المحبة واختفى، ربما تشتاق يوما للذي زرع المحبة واختفى، متى تشتاق يوما من الأيام؟
0: متى تشتاق يوما من الأيام؟ ناخذ اتصال. ألو،
2: مرحبا.
0: هاي
2: سلامك.
0: أهلين هلا أخي.
2: أنت زين أصلاً غير هاي دخلة مالتك.
0: إيه ما هيك شوية.
2: سارة مأثر عليك.
0: سارة مأثر عليك كل شيء. ما هي والله زين الحمد لله. مشكلة هو دي يصير هذا المكس ما بين سارة ومصطفى، يعني سما وقاع. مصطفى يعني صديقنا وواحد المتصلين، فصد الصادف ما كسرته ويطلع وراها يحكي.
2: أحس بالفرق يعني.
0: أحس بالفجوة. طيب شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمة حسام؟
2: سلطان، هدوء الطفولة. الواحد يتقدم بالعمر كل ما تزيد المسؤولية، كل ما يعني شغل تعلقك بالحياة بطريقة مختلفة قبل. هذا الشيء متعب. فأنت تصير تستهلك نفسك بطموحاتك بأحلامك كذا. سنة قبل صغير يعني زايدتها طلع، زايدتها تحكي بالنية. مو؟ فهسه وين؟ ما أدري شو هسه صارت الحياة صعبة كلش.
0: هسه صارت
2: عليه يعني.
0: تافهتها تحكي. تخيل اللي كانت هسه صارت تافهتها تحكي بالنية.
2: لا هيك
0: يعني. بس تخيل الى انه كميه الانتقاله من مرحله كانت تعتبر صعبه وانجاز وتفكر ويومين وتعرق وما ادري ايش يصير ولونك ينخطف على تصرف معين. اليوم انت احتمال هسه تنسولف وتسويه وتعبر ولا كنك
2: تصير ولا
0: اي.
2: بس صدق انا محتاج لهذاك الهدوء مال قبل يعني. انت ما عندك شيء يعني، قلت لك يعني اكبر
0: يا هدوء بنهن هدوء بصير. الحياه له هدوء عقلك.
2: لا هدوء عقلي مستحيل، الحياه شلون نخليها تكون. بس المهم هو عقلك يعني راديته.
0: زين شو هدي
2: والله ما شو ندري شو هدي.
0: شهدي الله يخليك.
2: والله ما ادري، بس ما كبر والله. تيلا حبيبي ظلت
0: امي والله ظلت. لا حقيقه انا بحاجه لان تظل امي العافيه على الحكي مال البارحه والسالفه والهاي. بمناسبه البارحه اليوم تذكرتك بسالفه، قلت عمي الله يساعده هل قد دوتها وملخت راسي الشغله.
2: اي عينك. لا وانت هم قنقينا سلطان.
0: والله العظيم هسه راح تسلك فيديو رايك شلون قنقينا. شفني شلون متربع بالقاع وقاعد.
2: لا مستحيل
0: والله العظيم. ليش هسه انت راح تفهم اللي انا قلته من مال قبل 26 سنه. طيب هسه تسلك فيديو. تحياتي.

0: يا حبيب قلبي، شكرا جزيلا، انا بك، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: بالسلاطين،
0: عيني،
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: انا يوم موسى نجح فتاة، ادعي لك بالخير، ادعي لك بالزواج.
0: الله الله
1: بس هذا وحده، لا
0: الله
1: باي باي.
0: الله
1: الله الله،
0: اي والله، باب الحوايج
1: والله بقى. والله مقابيله، ادعي لك بالخير،
0: اي والله، ادعي لي.
1: والله ادعي لك بالخير وبالستر ان شاء
0: الله
1: الله.
0: يسلمك. بس بالخير، لا اثنين اثنين التلاق هسه مغمد، وحده وحده، ما تجي اثنين اثنين.
1: لا اللهم يعطيك الصحه والعافيه والستر.
0: باوي راح كلهن، ما عليك.
1: لا ما يروح عنك
0: والله بعدك. لا لي، تدري ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى لما تجي انت تدعي كميه، الله يشعر بكل هذني انا منطيك اياهن وتدعي تاخذهن.
1: يا الله راح ادعي لك بالخير.
0: فمن تطلب شغله وحده تقول يا الهي بس يعني اريد منك هاي، بس هي كبيره، فيقول لك اذا هو راضي بما اعطيته من اشياء اخرى، وباقي عندها يشعر انه هناك يعني بحاجه الى شيء اكثر، فيقول لك اوكي. هذا بمناسبه اساسات الدعاء يعني.
1: بح خاله موسى بن جحفر الشرع عليه.
0: الله اي حبيبي. سالف لي، شنو المشتاق له بنفسك القديمه؟ احمد الباشا، ها حبيبي، ها قلبي، الو شتيت.
1: والله يا ابو السلاطين يعني رجعت مشتاق.
0: ايه
1: دخول.
0: لا نفسك القديمه، ما عليه، مو بالافراد، ما لي خص بالافراد. لا ها؟
1: ما عندي غيرها.
0: ما عندك غيرها؟ مو موضوع لين هذا هو. هسه راح انا ارتبها، مليان شوي مشينا بالحلقه حتى اوضحها. تحياتي تحياتي لك، مرحبا، السلام. تمت بس هالنظر، الله يسترني. اخوان انا اقصد انه احنا نشتاق الى شيء في نفسنا القديمه، مو افراد، مو اشخاص، مو اماكن، لا شيء في نفسنا القديمه. تفضل يا زين.

0: حيا الرياضة. شي يقول هذا من هو؟ حتى ما بيوقف بس خشوف. عباس السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم ألو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا الله.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
1: شلون الأمور يا أبي؟ مشتاقين جدا.
0: اي والله راحت البركة
1: حجي.
0: اي
1: وانت من كل من وراك
0: ايش قد ضحكت والله البارحة. اي والله
1: هذا الرصيف الحلو
0: اللي نطق عليه. اي حلو شد
1: حلو شد.
0: اي
1: ونخلي طابوك حافة سيارة الناس يطخ.
0: اي
1: ويطلعنا بالبارك
0: الله
1: يحمل والدك ومحشي. انا خطيب
0: يعني. لا وما في يوم حكى والله. بس هذا جيراننا كان الضابط اللي دام بوزارة الدفاع كان هو مزعج.
1: تذكرني فشينا
0: تيارات. ايه فشينا تيارات نزلنا كلهم. انتو انا ما علي. انا كنت مراقب خط
1: عن الحلال والحرام سيارة جيب فشينا تيارات مالك
0: انا بس. ايه والله نزلنا
1: فشينا على
0: العرض. وانا كنت مشرف

0: الموضوع وبعدين ما شاركت وبعدين طبيت جوه.
1: اي ثاني يوم من سأل سلطان ما له علاقه.
0: اي قلت له قول لي الكاميرات قلت له ما تشتغل للاسف.
1: غير عاطله الكاميرا.
0: سالفني شنو كنت تشتاق له بنفسك القديمه؟
1: الخلق بالشغل.
0: ايه
1: يعني قبل كان الخلق واحد.
0: ايه
1: الحمد لله لا خلق ولا واحد.
0: ايه خلق
1: يعني خير خلق والله يعني خلق عادي 36 ساعة جرها جرة واحدة موضوع كلش طبيعي
0: زين.
1: هسه ماكو يعني بثمانية اتعب امل.
0: ها
1: ارجع البيت.
0: ايه بدعش ينام هو.
1: بدعش بدعش ينام.
0: ايه هو بالمناسبة شافه مؤخرا بلال صاير يعني ينعس قبل نهاية شو اسمه؟ اي والله.
1: ايه
0: اي والله.
1: صار عندك شوية قطعة.
0: متراجع هذاك متراجع اخي.
1: لا لا صار شوية قطعة عندك.
0: هسه كنا نحكي على الماسحات، تالي هسه الماسحات أقوى منك.
1: ايوه الماسحات.
0: بس الدنيا دوارة.
1: لا بالمناسبة رتبت مع عروسي ما خلوني.
0: لا ليش؟
1: والله شايل غرام وياي.
0: اه.
1: اي عاد رتبت وقت الكاس انتظروا صاحبي. لا والله مو منا وراح يجون دولة.
0: انتظر صاحبي كي تجي.
1: بدين يجي.
0: طيب
1: اذا. دولة الخباطة وما ادري شنو.
0: اي.
1: اي الخلق قبل الصلاة.
0: خلق.
1: اي هسه ما لي خلق. سؤال. بينما لو تصير شغلة سياحية.
0: اي.
1: عادي. يومين نسوخ موضوع طبيعي
0: مثلا. ايه
1: سو شغل ولعبان نفسه وهوك.
0: ايه
1: نايم ما بي حركة.
0: حلو طيب.
1: ايه فالخلق من يرجع لداخل خلق
0: ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي لك بلبل حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامة، باي باي
2: يا حبيبي.

هاي اللي قال عنها لأنه تشتاق لنفسك القديمة اللي أنت تريدها، أنت اللي تصفن ويا نفسك في لحظة من اللحظات، لحظة إدراك من يكون أكو ازدحام والفلاحين طريق مال واقفين باب الشرجي ويتوعدون بالدخول لمنطقة الخضراء، فلذلك سدوا جسر الجمهورية من تقاطع الصالحية. فبهذا الازدحام الكتل العالة وناس فوق ناس وهاي أنت نفسك يعني تشتاق إلى نفسك القديمة، فتخيل إلى أنك تشتاق له. بس هذا الاشتياق اللي أنت تشتاق له ليس بالضرورة أنه أنت يعني أسأل الاشتياق مو معناها أنه لازم أرجع لها، لا، بس مرات تجيك هاي لحظة الإدراك وأنت همين في بعض الأحيان على مدى العمر حالة صار فيها تغيير. يعني مثلا أنا أعتقد ما أعرف إلى أنه أغلب البنات ما يشتاقن إلى حياتهن القديمة قبل الزواج مثلا، ما تشتاق لها، ما أعتقد يعني أنه هي ما تشتاق نفسها قبل الزواج، وما تشتاق لأيام الطفولة. كوبين يشتاق لأيام الطفولة على مود أنه مثلا أبوها توفى أمها متوفية،

أنا مو منطقتي هاي بالحوار اليوم، مو بالتفكير. أنا أقول لك أنت نفسك شنو تشتاق له في نفسك القديمة؟ بإمكانكم الاتصال عبر الهاتف على 07-8-02-11-4-1-5 أشطر برونزي، وعلى 07-8-02-11-6-1-1-7 وكم سويتان والله، وأيضا على الواتساب على 07-2-0 لا ومشكلة طالعة إيد بيضة إيد يعني شو يصوحوا لهذا تان شمس جاء صبحة بعد على الرقم الواتساب 07-2-0-1-1-4-1-5 هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم والاتصال، وتقول لي ما الذي تشتاقه في نفسك؟

يا ولولي. ايه مالته بس في الاشتياق على النفس القديمة. دائما اكو شخص انت تتذكره عندما كانت نفسك القديمة تتحلى بهذه السالفة. يعني مثلا واحد يقول لك اني مثلا اشتاق الى مثلا شلون اخونا قال صحتي. فمن يقول صحتي يتذكر مثلا انه شلون كان هو مثلا يروح يطلع يروح ويجي شخص وياه. هذا الشخص لما تلتقي به بعد زمن ترجع لك افكار وذكريات اللي في وقتها. واعتقد هذا دائما يصير بين الحبيبين، انه لما الانسان شلون كان مثلا تلقى مثلا يحب، او البنيه مثلا من كانت تعجب بعذريه، طبعا تعجب بعذريه بالشخص بالرجل، كيف كانت تتذكره بسالفه. مو اسم على سريع هديه و300 الف، لا ما عندنا خاص بها، احنا نحكي على الحب العذري ولا مال ايجار مطلوبه. كان اكو قيم للاشياء. المهم خلينا ناخذ ويانا فاصل قصير ونرجع في حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى تفكرون شنو الشيء اللي تشتاق له في نفسك القديمه.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. أقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض في سليماني طلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات، الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني صعب بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: اسمعها وعيش الجو.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي يعني.

0: طيب مستمعي رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو اللي اشتاقيت له في نفسك القديمة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115، أكو تحذير جانا ما أدري ليش، وعلى 0780211 4115 0780211 6117 بإمكانكم أيضا الاتصال عبر الواتساب على 0720211 4115. عباس السعدي السلام عليكم. وعليكم السلام. ميثم الحاتمي مساء الورد مساء الورود. وطبعا تقدرون تجاوبوني من خلال الاتصال أو توك بالبث المباشر. وعندنا اتصال. ألو
1: مرحبا أستاذ سلطان.
0: أهلا وسهلا.
1: اليوم جديد
0: أي
1: ومساء جديد، بس أنا ضايج بس دعمت وماتت.
0: إيش طلعها؟
1: دعمها بالتيك توك، هي تطلع هي مال شارع أساساً يعني. يعني مو أنا جايبها. ربيتها صار تقريباً سنتين، فهي من أطب للبيت بس ما أش تريد أكل، ومن أطلع الصبح تريد أكل، فأنا متونس عليها كلش. وما حاير بنومتها. كلش حزنت عليها والله العظيم، يعني تألمت حقيقة.
0: الله يعينك.
1: أي بالقرآن الله يساعدها ولي يربوها يعني. افتقر
0: اي تقهر السالفه. اي
1: المشكله وين؟ هي جابت ثلاثه، شوف سبحان الله. ولدتهم يم الجيره، جابت ابن اخويا ضوجها اخذتهم قبل يوم، وين البارحه ماتت
0: جالهم
1: يعني. زين سات يمي بالبلكونه مالتي. اي جبت لهم اكل اليوم، هاي الامور زين. هسه الزولي تصوير بيد ياكل يعني، الامور كلش اوكي
0: كل زين.
1: اي بس حجي تقهر يعني كسر بجنب. اي والله
0: اي طبعا حيوان عندك.
1: أي تقهر تقهر كلش زين.
0: طيب شنو اشتاق لنفسك القديمه امير؟
1: والله استاذ سلطان انا قبل كنت اتمرن، وكان يعني كنت احس بنفسي شلون قوي يعني، مثلا اذا تصير مشكله زين، اذا تصير مشكله اقدر احلها يعني بسرعه. هسه مو سويت عمليه صارت ادي مال فتق وجو هماتين فتق ثاني، فاحس بروحي مضعضع وعايف التم

0: مرين في هنا أنا هسه من ولد قال لك على الصحة
1: أي.
0: هنا أنا الصحة حقيقة يعني ما تتعوض فمشتاق إنه أنا أرجع الجسمي وهيك كنت يعني مرتب وضعي
1: وليش ما تسترجع؟
0: حاليا أحس نفسي خاوي أرجع بس طاني وقت الدكتور 6 أشهر يعني بس صار لي شهرين بس أحس نفسي إنه مكسر أي
1: تحس نفسك مقصر باتجاه نفسك؟
0: أنا مو مقصر هي صار ثاني يعني مجبور فشي غصبا ما عليك إنه أنت ما توصل للجيم هسه يعني إذا توصل تنعاد عليك نفس الفتوقات
1: شنو اللي ممكن أنت كشخص اليوم تحسه لأنه يعني مفتقده يعني الإحساس اللي يجيك أنت بالافتقاد هذا
0: هو أنا هسه
1: الضعف هسه تحكي عن الواحد يحس نفسه ضعيف طيب هذا الضعف شنو اللي يخلي عندك أشياء بحيث تقول يعني هسه واحد يقول انا مثلا ضعيف اوكي هل هو خوف حذار ممكن مثلا تلقاها فكره يعني شنو
0: حجي
1: الخوف يعني تخاف تكون انت ضعيف
0: حاليا
1: اي
0: حجي انا مو ضعيف تبغى علي نفسي هي بس ما بدي
1: مو ضعيف وزن
0: الشاقه وياي الحلاق اي الحلاق ذي الشاقه وياي دفعني على بطني زين اتأذيت من اللحظة فقعدت أبرر له لأن أنا حيل دفعت قلت له مواني مسوى عم تعال تفهمه من جدة وجديد فأس يعني بالضبط ضعيف وتعبان فأس وإن شاء الله إذا الله نفس السؤال مالتك الجواب مالته
1: أي.
0: زين الجواب مالته أنه أرجع عيد نفسي إذا الله انطانا صحة وعافية
1: إن شاء الله يا رب
0: عيد نفسي أحسن من الأول إيه بين الله
1: إن شاء الله
0: زين ها هي تحياتنا العمار
1: تحياتي لك
0: جميل.
1: أحمد تحياتي لك باي باي نأخذ ويانا اتصال ألو
2: يا بألو
1: يا اهلا
2: شلونكم عيني
1: يا هلا ومرحبا
2: بلال دق على الجروب شو تريد
1: دق على شنو
2: دوامير
1: شو سوي
2: بلال كان يدق على الجروب
1: ديرت شغله دي كان جاوبتو
2: عداك وامير
1: يا با هو الولد دي شغله شنو غير مو حكينا انا
2: اكتبها تعقل الكل
1: ما ترهم لازم يسمع
2: شوف احد هو انا صديق وامير ايش يطلع
1: اوكي
2: طيار
1: طيب طيب سولف لي شنو تشتاق بنفسك القديمه
2: لعبه الطوب ابو السلاطين والله شنو من العصابه والشاي عصابه
1: ايه
2: لا والله على الشقه يعني شنو
1: ايه
2: تتذكر 2004 هذا 2003 من قام بدا يصير استيراد
1: ايه
2: بدي هاي طبعا من الإعلام بها إعلام كل دول العالم
1: صحيح إيه
2: أول شيء اشتريناها أنا وبلال
1: والله
2: أول واحد طقها عمني هاد عن بلال
1: إيه
2: عن بلال يطقها
1: ليش طقها
2: خبر ولو عن بلال يعني خبر
1: زين
2: فشنا يعني بالمدرسة متوسط ابتدائي ومتوسط طوبة شويه يعني هاي
1: اسات اذا تشتاق لها ليش مشتاق لها هاي اللقطه
2: اي ما قاعد اكتي الاخلاق الحمد لله وشكر نفس الاخلاق
1: اي اسوء المهم
2: اي
1: زين
2: لكن نفسي
1: اي
2: الوقت مثل الفارغ الوقت المخصص لروحك نفسي
1: اي
2: بس هسه هاك ما تقدر يعني جد نحاول نحجز صوبه ترسان
1: ايه
2: يمكن لو مره بالسنه لو ما ادري اقدر
1: لا هسه انا قاعد اقول لك انت ستة مشتاق لها ليش مشتاق لها شنو اللي كانت تمثل لك هي؟
2: كانت وانت وانتنا كانت الطوبه تصور حجي الله يرحمه ويرحم والديكم سجلنا بشوال الكاظميه
1: طيب
2: شنو يعني وصلنا مرحله اشبال الكاظميه ومشينا بس صارت هاي الاحداث 2006 شيلت ورثك عبوتي حتى
1: كما يروح لأهلا
2: كما يروح لأهلا بس يعني بقينا مستمرين نلعب
1: نعم
2: تقريبا لل 2010-2011 وراها قطعناها يمكن نلعب مرة بالسنة لو منلعب
1: طيب وهي معكم أغلبها تلعب طيب
2: يعني صارت عندك مثلا اللياقة ضعفت اللياقة نفس قام يضيق حين وما أدري شنو إيه فهي كانت كلش منفتنا وفائدتنا بنفس الوقت
1: طيب تحياتي لك حبيبي
2: تحياتي للجميع
1: والسلام عليكم مرحبا مع السلامه اكو خبر حقيقه وزاره الصحه تنشر الى انه 211 مليون شخص راجعوا مؤسساتنا خلال حكومه السيد السودان خلال 4 سنين هسه ال 211 4 في 5 هي خمس مرات، خمس مرات راح

0: الو
1: الو
0: مرحبا.
1: تروح لو تبقى؟
0: لا بعد ما بقى وراك.
1: والله
0: العظيم على مالنا.
1: ليش؟
0: والله شنو والله بحلقة مثل مال بزون.
1: يلا مو مشكلة. اوكي
0: المهم
1: طيب
0: شنو حدكم؟ قول
1: شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمة؟ نفسك مو أشخاص مو أماكن، نفسك أنت.
0: أني سلطان للأمانة.
1: اي
0: بطلت أضحك.
1: آه
0: والله يعني راح ذاك مصطفى أن كنت 24 ساعة ضحك وتحشيش ورايح زاهيتلي حي زاهيتلي. وبالمناسبة راح تقول لي ها ورا الزواج؟ لا من قبل الزواج.
1: صدق؟
0: والله
1: من دخل سوق
0: يعني العمل. شو اها الف رحمه لوالدك قالت يعني والله للامانه المره تقول لي تجي علي ايام ارجع للبيت العصر واطلع ثاني يوم تقول لي ترى انت ما تضحك
1: يابا.
0: والله تقول لي انت ما تضحك يعني ايش بيك؟ لا ما ابي شيء بس

0: بس هاي محسوبة لي
1: والله
0: والله العظيم. فغيرها لا ما يعني عادي شاف شغل شاف وخلص.
1: طيب غريبة صراحة.
0: لا لا يعني يمكن انت ما متوقع هيك جواب بس للامانه انا هذا
1: صدق ما متوقع يعني الجواب.
0: ها
1: صدق ما متوقع هيك جواب يعني.
0: لا لا للامانه هذا اللي مفتقده جدا.
1: طيب اوكي انا اشكرك شكرا جزيلا.
0: انا اللي اشكر وجودك
1: انا ممتن لحياتك ان شاء الله مره جايه. طيب ناقص على الو.
2: شلونك سلطان؟
1: من سنه مليون وما قلت لي والله العظيم هاي باب مليون مليون مو سنه سنتين لا مليون سنه اي وما يصير دزيت لي
2: ومع العلم هذا صار لي فوق ال 6 سنوات اكو ورا واحد يقبل يدلين المكالمه عندنا عقارات انا
1: طيب
2: يعني بالصدفه موظف شريف طحت وياه انطاني الرقم قال لي تروح لفلان مكان وحط الموظف قال لي يعني وين انت صار لي سنه ادور عليك
1: هو يدور عليك
2: ايه قلت ليش قال لي الهويه مالت حسين خلصانه يرجي بيها قلت له انا جاي على مود هاي السالفه
1: على هاي السالفه ايه
2: قال لي ماكو مشكله جيب الاوراق جيب كذا هاي وش قال لي قال لي لا تذكر المستشفى بانه تاخذ المستشفى قلت له ايش اذكر قال اذكر مثلا اروح للحسينيه اسوق اسوي يعني اطلع ويا ابني قال لي بهاي انا اخدمك
1: ويل
2: قال المستشفى لا اتذكره بس تذكر المستشفى قال لك ما نعطيك موافقه هو موظف يشتغل عندهم
1: يلا اي بس مو هذا يتعامل بانسانيه ولا الموضوع
2: بالضبط
1: هذا يتعامل بانسانيه
2: قال لي سيارتك حديثه لو قديمه قلت له سيارتي حديثه قال لي خلاص اعتبر هذا
1: بالكعبه حديثه
2: اعتبر الكرسي اعتبر الكرسي مضمون 100% وجاني الموظف للبيت وشاف السياره يعني شاف الكيلومتر ايش قد وهاي قلت له بس شيء واحد اذا قام المحرك الله يقول شيني قال لي فتحته وشدته على حسابنا
1: يلا
2: قال لي انه يكلف شدته وفتحته يكلف 20000 دولار
1: يابا
2: يفتحونه ب 10 ويشدونه ب 10
1: حلو اوكي
2: قلت له تمام ضمان قال لي ضمان 100%
1: طيب المهم طيب شنو الشيء القديمه
2: انا هسه قبل شوي كان مصطفى
1: اي مصطفى
2: مو على ما اعتقد اسمه مصطفى
1: مصطفى اي
2: مصطفى انا عكسه انا نصب على ذي البصل
1: حلو
2: الضحكة ما تفارق حلقي
1: اي
2: وصارت بيا جلطتين حتى مدير الشركه ما سمع قالوا نعيم صارت بيا جلطتين ضحك قال ليش تضحك قال لهم نعيم يصير بيا جلطه قال لهم نعيم 24 ساعه بس يضحك وفرحان وهاي شلون صارت بيا جلطه منين اجت الجلطه
1: اي
2: المهم انا الشيء المشتاق له ايام قبل سلطان كنا نلعب صقله ولاك
1: زين
2: طامع بيها صقله ولاك
1: اي زين صقله ولاك
2: اي والله صقله مشتاق لها اي لعبه ما لعبها
1: لا ما انا اي لعبه الطفوله ما لعبها يعني المهم
2: الصقله حفره
1: اي
2: ونخلي بيها خشبه صغيره وتجي هذا بيدك خشبه طويله تضربها تصعد لفوق وتسوقها وتحسب كم متر انت مثل بعدين تسوي المسافه نفسها يعني هم تحفر حفره ثانيه وهم كذلك يعني يسمونها صقله ولاك شنو تلعبها بطفوله
1: شنو اللي ليش هسه ليش مشتاق لها؟
2: والله بدي العبها سلطان
1: ليش؟
2: حبيتها يعني مال طفولتي يعني شلون يعني زمن طفولتي يعني صقله ولاك الخرز
1: لي...
2: يعني هاي شلون
1: هسه انت تلعبها شنو كان بيها؟
2: يعني شنو كان بيها؟
1: اي شنو يعني ما شنو هسه انا مثلا اريد عاجبني مثلا نفرض جدلا انه انا مثلا كنت العب طوبه وارد العب طوبه. هسه انا كان طوبه بيها فكره وبيها انه فوز وخساره وحلوه وتلتقي باصدقائك واكو منافسه بيها شغف وقيم انت هاي اشمعنى هاي اللعبه ليش هاي؟
2: هاي اللعبه يعني هي ما بيها اي شيء بس مجرد انه قضى وقت بيها قبل نسلة
1: طيب.
2: يعني جماعتنا بدل ما نروح بغير مناطق يعني نصير مجموعة فريق شلون فريق الطوبة هنا ثلاثة نقول وهنا ثلاثة يعني ينزل الأول وعلى حسب الوصول قبل لا نلعب ونعد بالصقلة ولا يعني الخشبة نضربها جيد
1: نعم
2: نكون توصل 10
1: ايه
2: قول ما تطيح من عندك انت من يلعب يلعب الفريق الأول فهاي هي فكرة اللعبة شلون الطوبة هي مثل الطوبة يعني
1: طيب
2: بس عدد قليل تقدر تلعب اثنين يقدرون يلعبون ثلاثة يقدرون يلعبون 10 سوية
1: أوكي

0: هاي الفكرة يعني إنه شلون لعبتها حلوة مو مؤذية ما بيها مشاكل عرفت وكلش حلوة يعني هسا أنت إذا تكتب صق لأولاد بالعراق شوف شوف كل الناس يقول لك أحلى لعبة عندنا أيوة. كل الناس إحنا عندنا بالبصرة فيها صق لأولاد عندكم بالبغداد وما أعرف شو يسموه
1: ما أدري إيه طيب
0: فهي قلت لك المشاكل ألعب
1: طيب حلو أنا ممنون منك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك وخلنا ناخذ ويانا اتصال شوف هسه واحد مرات يفكر بلعبة معينة ناخذ ويانا اتصال ألو

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير استاذ.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: ثاني مروه.
0: من يمك دي سولف؟
1: لا جماعه استاذ صراحه انا من
0: شنو؟
1: من سجن.
0: من السجن. ها اوكي، شلون اخبارك؟
1: على راسي.
0: سولف لي، شنو الشيء تشتاق به نفسك القديمه؟
1: والله مشتاقين لطفولتنا.
0: شو تسوي بيها؟
1: أنا تريد ملاكم صراحة، فمواي يعني أرجع أطلع أرجع للنادي مالي.
0: طيب
1: وإن شاء الله نطلع.
0: إيش قد باقي لك؟
1: باقي لي 4 سنوات.
0: وإيش قد مشيت؟
1: 4 سنوات صار لي بالسجن.
0: ها 8 محكوم؟
1: أي والله.
0: ها أوكي تمام.
1: وإحنا مشمولين بالعفو من؟
0: إيه.
1: وبس ما يطلعونا.
0: ليش ما يطلعوكم؟
1: والله ما ادري، هو ما يقول 50 غرام وجوه يطلع. احنا 3 غرامات ملزمين وما يطلعونا.
0: طيب
1: والله كريم.
0: الله كريم، الله يسهل ان شاء الله يا رب.
1: تسلم
0: حبيبي.
1: بعد سؤال عيني. اليوم احنا مستمعين يعني ابلبان، ليش ماكو كان
0: بان اليوم ماكو؟
1: ايه
0: ما اعرف ليش ماكو.
1: بالقرآن معتبرين واحد من عائلتنا.
0: بان مبدوما؟
1: إن شاء الله كلكم واحد من عائلة.
0: أنتوا عائلتنا، بالعكس إحنا كل حتى الأشخاص اللي يكونون قد يتعرضون إلى ظرف معين، إلى حالة، أو يعني خلينا نقول
1: بالقرآن الصادق إحنا تقريبا 70 زنزانة أكثرتهم يستمعون راديو رشيد.
0: دول عينكم جميعا. طبعا تحية لهم جميعا، وأنا بصراحة ما أعرف يعني ليش مثلا اليوم ما سمعتوا البان. بس ان شاء الله دائما تبقون تسمعونا، والله يسهل عليكم يعني ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله. وصلوا اقدر اطلب اغنيه منك.
0: اوكي يلا اطلبها بس تكون حلوه.
1: مال حمزه نمره، رياح الحياه.
0: حمزه نمره حلوه.
1: لك ممنون.
0: يلا اوكي
1: تحياتي للجميع.
0: مرحبا بك. مع السلامه. تعال. الو الو الو، شو الموضوع؟ ليش ما مدرسة؟ ما لا ما كان تكبر والله.

0: طيب خلينا ناخذ وياك اتصال. الو
1: الو السلام عليك.
0: سلام ورحمه الله.
1: لا الخير والعافيه.
0: هلا بالورد. من وياي؟
1: ابو شهد.
0: هلا يا ابو شهد. ها
1: الحبيب تحياتي لك.
0: الله يخليك.
1: جميع الكادر جميع
0: دول عينك يا ورده.
1: والله انا اريد اشكرك يعني اخر مره اتصلت بيك نهايه الاسبوع الفات.
0: اي
1: وكان قبل يمكن احد المتصلين مدن سوي حركه المدن شنو وعده ورا ما انتهى الاتصال انا وياك. يعني احنا رحنا بهواي مواضيع فحكيت قلت انه حلو نبقى نسولف اكثر حتى لا خرجنا عن موضوعنا حكينا على السيارات.
0: لا حجي ما انا ما عندي بالنقاش النقاش اذا
1: انت ورد
0: اذا مستمتعين احنا كنا به مستمتعين بس هو لا نرضي كل الاذواق لكن اكو حوار ممكن في بعض الاحيان حتى وان كان يعني جانبي او ذكوري او شوف ممكن يكون اجتماعي هو يكون ممتع للاخرين. هو صالون ثقافي هذا البرنامج يعني مو
1: احسنت انا دائما اقول يعني حتى الهدف انه دائما افرفض بالاذاعات واتصل وكذا. عندي تقريبا 3 اذاعات يعني احدها والرشيد من ضمنها
0: اللي انت
1: قايل لك اعتبره تقول قاعد ويا غريب مطعم
0: بالضبط نفسك القديمة نفسك القديمة قديمة.
1: شايف هاي التيشيرت الناعمة البيضة اللي تجيب نص تيشة عريضة؟
0: اي
1: يعني جمعوا مجموعة كلش كبيرة من التيشيرت صارت الربة مالتها اشتخينة فكل بت صار مجموعة
0: ويلي
1: بحيث يراد لك ايد حديد يعني يلا
0: تسحبها.
1: اي وكان بيتنا بتكية كلش كبيرة.
0: اي
1: فاني خاتل بالتكية مسوي موضع يعني مال قنص.
0: اي طبعا اي
1: اي واصدقائي انا ديجي ازرق راسها الى ان صار خرق امني واحد من ولدختي انا ولدختي بعمري يعني
0: ها اوكي فتر عليك
1: ضربت واحد اي واحد من اصدقائي هو جيران يعني ضربته بس انفشخ طلع دم.
0: ها حلو.
1: اي فمي هو ما حد يشوف مكاني بالنبقه بالتكية
0: اي
1: خاتل يعني موضع. فهذا ابن اختي الفني اعترف علي
0: علاس هذا
1: ونزلوني
0: هذا المخبر السري
1: يعني انكتلت كتلة مال 14 سنة لي قدام.
0: ممتاز حلو
1: اي والله وذاك الأخ من بصرة اعتقد تحياتي له من ذكر هاي اللعبة سماها فتشي لاك.
0: اي بلبلاك
1: احنا عندنا اي عندنا غير تسميات لها ببغداد يعني بلحاح شنطر
0: بلبل حاح شنطر بلبل. اي
1: نفس التسمية هاي كانت يعني

0: العاب الطفوله.
1: بس ليش مشتاق لها انت هاي لعبه الطفوله؟
0: هو مشتاق للطفوله للامانه، مشتاق لكل ذكريات الطفوله، لان شلون نزار قباني مني يقول كيف يا امي غدوت ابا ولم اكبر.
1: اي
0: اي هاي
1: القلم
0: هو الباتري النور الذهبي كان
1: النور
0: ابو تل هذا. اي واكو لعبه اخرى يعني مره ذكروها جماعه. هي مشهوره الدعابل يعني. بس شنو الـ يعني الكارتيلات في الاباطره مال الدعابل اللي عنده مثل قوطيه.
1: اي هذا اي
0: اي ابو القوطيه يعني هذا اللورد زعيم
1: ابو القوطيه، وصوله كبير وعنده مرمرات في الدثنين ثلاثه. ها
0: اي وتعال شوف المقايضات والفريد اللي نسويه. انه الفرفوري
1: اي الفرفوري كانت
0: ابو الشعروره.
1: اي
0: اي هاي بس هو الطفوله بصوره عامه.
1: محمد
0: لان يعني براء يا براء بهم
1: سياده ما كان براء. هو بالمناسبه لكل المستمعين يمكن ما يعرفوها لعبه الباتريات دي يحكي عليها، هي عباره عن باتريات نضرب احنا يعني براس العالم. ما بيها فكره يعني لعبكم. اقول لك على الباتريات، انت قاعد تقصد باتريات من شنو نصيد بالعالم غير؟
0: لا الباتريات نلعب باتريات يعني مثلا انت عندك باتريوان يعني نصفطهن نشترك ثلاثة أربعة نصفطهن ونلعب هي المصطلحات العاميه شويه ما تنقبل لا نزط نسميها. من اللي يطلع اول يضرب كم باتر توقع تاخذهن لك مثل الدعابل بس بحجم الباتر.
1: لا احنا كنا نلعب غير لعبه باتريات. ابن عمي كان عنده باتريات القلم يوقف فوق السطح ويصيد بالمره.
0: لا القلم هذا انتو الكيوت انتو الجنز اللي بعدنا.
1: لا لا الدحشيك الباتر القلم يضرب على العالم.
0: اي هم يفشخ
1: بس هاي مو يفشخ هو. هو كان رهانه الى ان وين اجيبها يعني مثلا تقول له بظهره جوا رقبته يجيبها باصبع ايده من يمشي. اي قناص صدق قناص يعني كان من عمي مصطفى.
0: تعرف شو يسمون القناص بالعرب اللي يلوح بالسلاح؟
1: اي
0: شو يسموه ما سامع بالكلمه؟
1: يجوز من تقول اياها جزء
0: شهد قاعده بصف تقول لي سنايبر بابا بالعرب يا سنايبر
1: شهود حبيبتي اماك ما حتى ما كنت نعرف سنايبر شنو.
0: شهد مرحله اولى اداب بس مترجمه فصار عنده كل شيء جديد.
1: اي حبيبتي مو مو
0: مو مو يمك قبل 40 سنه اللي يسمونه جايوس.
1: جايوس
0: اي جايوس يعني جيس يعني لوح.
1: اه اوكي اي
0: هذا مصطلح اسكندنافي يعني كلش
1: ما اعرفه ما بصراحه. لا
0: اي بعد بس للامانه هي ذكريات الطفوله اللي
1: جميلة
0: ترجع. اي
1: صحيح
0: اي طيب. بس انا احييك يعني والله عندك فد شغلات ما اعرف يعني انا تدري شنو اتمنى؟ اتمنى يجي واحد يعني يكتب فد كتاب او فد موقع حتى وان كان ديجيتال يعني انه هاي مثل يوثق مثل الالعاب.
1: ايه
0: مثلا
1: حلو.
0: وحتى تدري كانت التسميات عندنا الكرخ عن الرصافه تفرق. انا ولدت بحي العامل.
1: ايه
0: طفولتي بحي العامل ونوعا ما الحدث والشباب يعني بجسد ياله.
1: اه اوكي
0: ايه فنقله يعني نقله
1: كانت نقله نوعيه بصراحه.
0: اي فمن اجيت يعني التسميه اكو
1: اي تختلف اكو المفردات حدا مفردات اكو قديمه هسه اسلامك راح تشي عليها. ابو شهد انا اشكرك شكر جزيل.
0: انا اللي اشكرك
1: منك يا حبيبي وتحياتنا
0: شهر الورد. راح اسمع الاغاني اللي احبها على اليوتيوب.
1: اي عافية عزدي
0: كان انا مأيد يعني
1: اسمع حتى وشهوده يلا ما خالف
0: ان شاء الله.
1: تحياتنا لها بنيتنا العزيزه. حقيقه اكو مفردات اليوم لا تزال يمكن اختفت هي حتى من اللهجه العراقيه. و يعني مرات من يتم تداولها يعني اكو ناس تصفن انه شنو هاي الكلمه. بعد ذاك يوم واحد ضحك وياه فذا يقول له اهجس هيك شي صار. قال لي شنو؟ قلت له اهجس. قال لي قديمه كلش هاي السالفه يعني. تلوق ما ادري جتي يعني عندي من الاشخاص اللي احب الكلمات القديمه احسها معبر اكثر. مو المسميات لا الكلمات اللي اثناء الحوار من تحكي بيها انت فتلقى اكو كلمه مثلا يعني يمكن انا حاكيها اكثر من مره موضوع ال مثلا ما كانت هي بهالطريقه. فمثلا موضوع التحرع المضايقات كان يسموها يصتشم. فهي كلمه قديمه يعني. ناخذ شنو حبيبي؟ اسمع اغنيه. واو اي هسه

0: لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
1: يلا ناخذ بيان اتصال. الو
2: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
1: يا هلا
2: شلون الامور
1: اليوم جماعتك؟ كم سادين الدرب؟
2: ايش يسوون استاذ سلطان؟ تعبوا.
1: ما عنده فلوس.
2: من ما عنده فلوس؟ الدوله ما عنده فلوس؟
1: ما عنده فلوس عمي، غير ما عنده فلوس.
2: لا لا عنده فلوس.
1: لا
2: انت شايف اكو واحد طلبه فلوس.
1: ايه
2: هو عنده فلوس.
1: ايه
2: بس يقول له شو اسوي؟ يقول له خليه ينجوي يدي هذا، بعدين بعدين
1: انت خليه. غير الوضع مو زين.
2: شنو الوضع مو زين؟
1: عم الوضع مو زين غير شنو؟
2: لا لا الوضع كله زين وامورها طيبه. بس وانا اقول لك هذول شوف عندهم حق وما عندهم حق.
1: والله ما ترهم انت اليوم قاطع الطريق وواقف لي شاهد هاي العالم على ان ما يكون هناك لا ضرر ولا ضرر صلى الله عليه وسلم.
2: لا مو انت انت انت هسه انت غلطان.
1: منو انت غلطان؟
2: انت مقطعت الدرب على الناس.
1: ايه
2: وانت اول شيء من سلمت المحصول للدوله
1: ايه
2: حسب حسابك اقل شيء اقل شيء سنه ونص الى سنتين الله تعالى.
1: اي بعد خلاص بعد شكو بعد.
2: ايه هو مش يقول لك، يقول لك انا
1: بركة الله
2: حكومة جديدة.
1: إيه بركة. وأنا بعد الزمن بس
2: ما... إيه أنا أتابع حكومة جديدة عسى ولا على هذا أول ناس يخليني بباله.
1: إيه.
2: يعني ما يخلي المقاولين، ما يخلي المشاريع. إيه.
1: القفلة قفلة اللافتات اللي طالعين بيها أنت طابحن وفلوسك ما أخذن.
2: إيه. لا قسم منهم.
1: أيوة ما يدربيك.
2: والله قسم قسم منهم أحبه بعد.
1: كعبة والله العظيم أنت فدوة.
2: طبعا قسم منهم.
1: دور عمل الناس المهم. سولف شنو تشتغل بال. شنو تستقلب بنفسك القديمه؟
2: والله استاذ سلطان الحظ.
1: الحظ؟
2: اي والله قبل سنه صغير
1: ايه
2: عندي حظ بكل شيء.
1: ايه والله تزال
2: كل شيء افوت عليه يرهم
1: بالكعب بخير
2: حتى لو ما يرهم.
1: ايه
2: الله على قولت هذا يرتبها ترهم. ايه
1: ترهم
2: ما اعرف هسه وانا ما ادري فتت بشغلات.
1: ايه
2: خارج عن الناس.
1: لا لا نيتك
2: صار الحظ.
1: نيتك
2: طار الحاض ما اعرف.
1: لا لا نيتك
2: يعني انا يعني انا لو عندي حاض
1: ايه
2: مال قبل
1: ايه؟
2: لا الله شاهد انا مو اقل من رئيس مجلس المحافظه.
1: اي بس مو اقول لك نيتك انت، نيتك صار سيئه.
2: نيتي احتمال ان هي بس شغله.
1: لا لا هو نيته خربت. احمد
2: مثنى الحبيب.
1: ايه
2: لا تحياتي لك.
1: يقول ممكن لي قدام قلت له لا هو خلص نيته.
2: لا تحياتي لك او استاذ البارحه البارحه ولدي انا صاحب دزام المايك ثاني يقول تحيه خاصه لوقت السني.
1: زين بس ايش ايش
2: نسى نسى خطيه نسى
1: شنو قلت؟ طالع برنامج بديوان شنو؟ انا الديوان ماته. طيب
2: نسى والله نسى.
1: هسه مشتاق اذا لشنو قلت لي؟
2: الحظ والله الحظ استاذ سلطان. حتى ولعله يجي هيك ربع.
1: تجيك
2: ربع مال قبل ربع
1: الك
2: والله حاطه على شو اسمه
1: باذن الله تعالى. ان شاء الله روح هاي لا تسولف من سولفه ما تصير. مع السلامه باي
2: بدون عمرك حبيبي.
1: اوكي حبيبي تحياتي لك. مع السلامه باي باي.

ダンスアウェイな。ダンスを撤退がらしいな。もう一個はバーチ、完全に。はい、バーチだ。ハフラムリオンみたいな。

0: طيب عندنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك حبيبي؟
0: مرحبا اهلا
1: اهلا
0: اهلا اخو ميض.
1: قبل لازم 200 سنه ميت.
0: اهلا اخو ميض.
1: لو عمي
0: شوك عيني.
1: شوك عيني.
0: شو الاخبار؟
1: كش مشتاق لك.
0: ايش عجب؟ ايش عجب اخي؟
1: شلونك حياتي؟
0: شو الاخبار؟ شو اخبارك؟
1: هلا
0: سولف لي شنو المشتاق له بنفسك القديمه؟
1: حياتي.
0: ها؟
1: مرحبا.
0: شكرا.
1: اهلا وسهلا. اعتذراني. الو.
0: الو من هاي؟
1: حبيبي.
0: مني هاي صادت وياك.
1: الو.
0: الو مني هاي صادت وياك.
1: حبيبي.
0: من صادت وياك؟
1: ماك والله ماك.
0: لا شنو اهلا وسهلا وصوت ابني شو بكيفك انت شنو؟
1: شنو؟ بعدين
0: وجماعة هذا؟
1: اي
0: صدق شعدها صعدت وين رايحة؟ اجياكم
1: تعال ويانا يلا.
0: يلا اجياكم.
1: اجيك؟
0: لا انا اجي.
1: اجي على الرياض ابردك ابردك لسه انت
0: عاد ما عندي مشكلة اجياكم مو مجي.
1: يلا تعال.
0: طيب يلا سولف لي شنو اللي مشتاق له بنفسك القديم لو تروح؟
1: والله هي نفسي القديمه يا ضلعي. على قولة اخونا علاوي قبل شويه والله مشتاق للطفوله صدق يعني.
0: صدق
1: والله مو انا البتشرت الله يكرم.
0: ايه
1: الدلال والدلع كله كان يمك.
0: كله يمك انت. اي والله صدق.
1: اي والله ضلعي.
0: للاسف.
1: كانت حلوه ايام لطيفه جميله.
0: انت لطيف.
1: انت الالطف يا روح. الروح هسه حياتي لاخوي احمد مثنى يعني مشتاق له. وارد اقول لك كلمه واحده يا متن قال على الجو.
0: بس اقول لك
1: انا في قلب الشاعر.
0: الله يا شاعر يا انت
1: ايش قد مخرج. يعرف القبل هي شنو.
0: والله ايش قد مخرج.
1: والله ايش قد مخرج.
0: والله ايش قد مخرج. طيب
1: اي والله العظيم.
0: اوكي روح انت روح التسوي صار وضع يمك شو اسمه. المهم
1: لا اقول له ماكو ايش فيه.
0: شنو انت
1: قلت
0: لا احكي صعب
1: بس طيب. تدفع بي عمي مداخابر
0: ما على مودك ما عندي شيء.
1: لا لا ما في شيء والله.
0: زين اوكي اذا مشتاق اللي قلت لي للطفوله
1: بالضبط.
0: شنو اللي بيها كان
1: الدلع اللي كنت تدلع يعني بالطفوله.
0: اوكي اي اي اي جيد
1: اي مو كانت يعني الشغلات الزينه وميض.
0: اي
1: اي بس بعدين
0: هسه بعد ما اعرف الشغلات الزينه.
1: ايه وينك؟
0: وينك؟
1: ما دام حبيبي قيصر موجود اكتب الشغلات زينه. كل اتصال اجيبه
0: والله. اي والله تعبنا هذا تعبنا موتني اللي انا تعبت.
1: والله تعبني.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا جزيلا
1: لسؤالك حبيبي. تحياتي لقربنا اللي ناشف ما ادري صار بين ضرب كيمياوي.
0: اي والله اي
1: ما دافتهم. احمد مثنى لما الحكي عمي
0: هو درد نحاول لما والله.
1: يلا يلا صاري.
0: اوكي تحياتي لك حبيب مع السلامه. باي باي. هلو. ناخذ ويانا اتصال. الو اتصال يشيل القلب بيجي شوي. الو جابه. We'll be right back.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون الصحه؟
0: يا هلا مرحبا الله يخليك.
1: ان شاء الله مرتاح.
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا شنو البرنامج؟ شنو السؤال الحلو هذا؟
0: الله يخليك التلحله. ابغى تقول لي شنو السؤال ده؟ اقول لي راح نختم ما بقى شيء. ابغى تقول لي شنو السؤال ده؟ اقول لك حنختم.
1: لا يا ابا لا مو انا شوف انا يعني مسمع دام البرنامج حضرتك.
0: اي
1: الدوام تغير.
0: يعني
1: انت بالصدفه لحق عليك.
0: يلا
1: لازم اشاف.
0: الحمد لله كل الهلا. طيب شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمه؟
1: والله يعني الضحكه.
0: الضحكه؟
1: اي والله. يعني كنت ثاني بالكليه.
0: اي
1: الاستاذ يقول لي صاحب الابتسامه الجميله 24 ساعه مبتسم.
0: لا والله.
1: شو ويا الوقت ويا الاشغال والالتزامات ويا الهموم والدنيا يعني قليل نادر ما اضحك يعني.
0: اي
1: مشتاق للضحكه والله يعني ارد ارجع هيك بدون هموم شايف شلون واحد يرجع فريش وبس يضحك هيك ذبها فطاريه.
0: والله حلوه هي هاي.
1: لا والله
0: فيها تفصيله والله
1: حلوه ترى.
0: بها الانسان مرات يريد يعني اكو شيء هو يتمناه دائما ما اعرف. بس هي حال اشتياق الى النفس القديمه او تفصيله بالنفس القديمه اعتقد هي واحده من الاشياء اللي انا افكر بها. انت كشخص اليوم كنا اللي قاعد نستمع اليوم ونحكي ونسولف ونشارك نفكر بان هناك منطقه في النفس القديمه احنا نشتاق لها.
1: وبالضبط اي بالضبط الله عشت ايدك.
0: صحيح. طيب
1: اي يعني انا اشتاق لهذا الشيء. يعني واحد يكون بدون هموم ويعني ما هم شيء.
0: صحيح.
1: ومقضيها ضحك وطبة وطلعة ومنسة.
0: صح.
1: هذا واحد من الشغلات اللي كلش اشتاق له انا بصراحة.
0: طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك.
1: حبيب انا الممنون.
0: مرحبا
1: حبيبي.
0: الله يحفظك شكرا جزيلا. سمعتك. الله يخليك على سعد تسلم يا ورد. يلا. يلا خل اسمع اذا مو على الموضوع. يلا. يلا ما يخاف هو.

في النفس القديمة دائما هنالك أشياء إحنا نتمناها ونشتاق لها، نتمنى ترجع ويانا. في النفس القديمة أكو في بعض الأحيان أكو تفاصيل إحنا نتمنى لو أنها لا تعود، بس تبقى هي نفس القديمة، هي نفس القديمة، انتهت وذهبت وراحت وخلص طوينا عليها الصفحة. بس شنو اللي أثرت من نفس القديمة عليك أنت كشخص الآن؟ هذا أنت تحمل الإجابة عليه. اشتياقك للنفس القديمة هو جزء من جلدك لنفسك، على أن أنت تفكر تماما تقول الآن أنا كشخص أتمنى أن أكون دائما تلك النفس القديمة، لكن هذه الأمنية لن تتحقق أبدا. تريد تعدل عدل، تريد ترمم رمم، تريد ترجع صعب. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. أقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بزعج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. بينها بغداد، 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: وانت معايا.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معايا
1: 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: رشيد أف أم، رشيد أف أم، رشيد أف أم، رشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: aslında en büyük hikaye.
1: الصوت اللي تحبه
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM. الرشيد.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اشحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: فيك وانت معايا 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء المحبة عليكم، مساء الكلاسيكو الجميل طبعا، وتحية لكل من يتواصل ويانا. طبعا الهدف مال راشفورد لا يدرس، عالمي هدف راشفورد للأمانة، هدف راشفورد عالمي. تحية لكل العشاق، تحية للمدريدية، تحية للبرشلونيين، ومباراة حقيقة ممتعة. احنا رايحين في وقت الاستراحة اكيد، ونتمنى ان شاء الله تكون مباراة حلوة، ونتمنى انه حتى انه يرجع ريال مدريد لمستوى المعروف، لكن حكم المشاكل اللي موجودة في يعني أروقة النادي، وبالتالي صار اللي احنا نقول صار اللي صارت هذه الدربكة وصارت هذه الأمور في ريال مدريد. ممكن يرجع للشوط الثاني، ممكن 2-0 ما أدري. مساءكم كلاسيكو وحلو، ولو اليوم أريد أحكي عني البارحة نوهت عن موضوع الخصوصية، لكن شوية يعني خلي شوية نسولف بالكلاسيكو وبعدين راح نسولف بموضوع الخصوصية. تحية من عندي أنا مهيمن الأبيض، ونسمع تحية عموري ومتواصلين معكم.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-114-115. نوهنا البارحة أنه نحكي بموضوع الخصوصية، موضوع كلش مهم وكلش حلو في نفس الوقت، لكن اكو فشغلة يعني نكون واقعين، احنا ما فاهمين الخصوصية بالشكل الصحيح. والله جديات كلامي لبعض الناس، يعني ما فاهمين انه احنا نتدخل وفضوليين وكلش يعني لازم نعرف. والله انا اريد اعرف هاني عموري من راح لفلان مكان ليش ما قال لي، واريد اعرف اليوم عموري سوى ما سوى، واريد اعرف اليوم عموري صار عندهم بالبيت ادق التفاصيل بالضبط. واحنا ما نحترم الخصوصيه للامانه، كلامي لبعض الناس مو الكل اكيد، يعني من اقول احنا مو الكل، البعض يعني، بس ما نحترم الخصوصيه. يعني أنا ملاحظ هواية ناس ما يحترم خصوصيتك، امشي أنت وبنية تحبها تسلم عليها، عندك ود بينك وبينها، خطيبة، حبيبة، أي كان، شوف شي يسوون بيك بالشارع رأسا، بس اسمع ها شنو ها شنو ها. وعدنا فاهم الخصوصية بشكل خطأ طبعا، انه ياخذ راحته كل شيء يسوي ما يحترم العالم، هذا هم كارثه. مثل البارحه من شفنا فد حاله بنيه وولد، يعني شاب وشابه في مكان حلو ومحترم يعني، بس ما احترموا الناس اللي قاعده، يعني سووا فد وكانه تقول هم يعني بيتهم دي يسوون هاي الأشياء. فإحنا فهم الخصوصية من عرفه للأمانة يعني. وطبعا يعني إن شاء الله راح تكون ضيفتنا المعالجة النفسية دكتورة رشا، الأخصائية رشا، فراح نحكي بهواي مواضيع من ضمن هذا الموضوع، ما نعرف شنو الخصوصية، ما نعرف نقدر الخصوصية، ما نعرف ونقتحم الخصوصية بهيج، يعني هذه واحدة من الأشياء. فشنو اللي صار وياكم في يوم من الأيام بموضوع الخصوصية؟ شنو اللي تعانون من عنده بموضوع الخصوصية؟ واحد يقول أنا بيتي ما عندي خصوصية، فعلا تشوف أهله يراقبوه، يابا رجال متزوج عفوه بحاله، اقول لك هاي شنو البارحه انت شنو جايب، شو شفتك صعدت علاقه، شو رجعت تضحكون انت وزوجتك، شو عليك انت، ارجع اضحك ارجع ارقص يا ماتك. على اطار انه اني اخوه، انا اخوه كبير، فانا اخوه كبير لازم اني يعني اتسلط ولازم اني اتدخل ولازم، هاي كارثه، ما نفهم شيء بالخصوصية، ما نفهم. وأكرر كلامي لبعض الناس على 0780211-114-150-0211.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. نحكي بموضوع الخصوصية. شنو تعرفون عن الخصوصية؟ شنو اللي شايفين انه شخص متدخل بخصوصيتك، ما محترم خصوصيتك؟ فخلي اسمع من عندكم، خلينا نسولف، خلينا ندردش على 0964770011415.

تواصل وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وتحية لكل الأصدقاء يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب على 0964-77-001-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 متواصلين وياكم.

0: متواصلين لكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211415. تحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا، وألف تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الخصوصية، شو تعلمت من الخصوصية؟ شو تعرف عن الخصوصية؟ وشنو يوم من الأيام أحد دخل بخصوصياتك؟ أحد اقتحم خصوصيتك؟ أريد أسمع من أصدقائنا، أريد أسمع من كل من دي يسمعنا. ولو الآن طبعا أنا أعرف الجمهور كله حاليا متوجه على مباراة برشلونة وريال مدريد، فعلا هي كلاسيكو، يعني كلاسيكو الكوكب حقيقة. وبالتالي أنه للآن على فكرة أنه برشلونة متقدمة بهدفين على ريال مدريد. الله يكون بالعون لعشاق الفريق المدريدي. متواصلين وياكم، وخلي نسمع من عمور بعد متواصلين. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: ألو.
0: ألو محمد.
1: ألو حبيبي
0: محمد. حبيبي محمد، شلونك؟
1: تمام، انت شلونك؟
0: الله يسلمك. شو ما تتباع اللعبة؟
1: هو والله ذكرته قبل شوية، شغل انه مثل هيجي حزن هذا. قبل شيرين قلت هاي شبيه عمر ديناغيني.
0: اي
1: خسرانين.
0: ايه خسرانين اليوم.
1: افتها وقومت
0: الصراحة. صدق والله؟
1: والله عمر يناغيلي، ابراهيم ناصب علي، يا طوبة ظل الطوبة.
0: والله فريقهم يتعارك ويا نفسه، واحد يأذي الثاني.
1: ايه
0: ولا يا دقة هاي مال تشاوميني ويا فالفيردي، صغير هاي
1: بوكسات.
0: اكو واحد يضرب هيك صاحبه، مسوي عنده اصابه بالدماغ، ما ادري ايش صاير عنده بالدماغ، ما اعرف. قالوا
1: والله ما ادري.
0: اكو واحد هيك يسوي صاحبه.
1: خلينا بنصف القمر.
0: شلونك؟
1: اني تمام، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
1: هاي من سؤال
0: اي جواب.
1: موبايلك على رميز دخول

0: الله عليك يا عموري.
1: 5-0-6-2 احنا نظل صقاري. 5-0-6-2
0: من يغنيها؟ احنا نظل صقاري. بس حلوة تدري؟
2: مرتار برشلوني؟
0: ايه؟
2: لا يابي.
0: ايه لان عموري وياي.
2: من حقكم يابا من حقكم بالعافية.
0: ايه
2: ريال مدريد هالسنة قنينة غازمة جاي.
0: ايش بيه ريال مدريد؟
2: قنينة غازمة جاي.
0: شي يجيب من يقول لي شي يجيب.
2: يلا الله كريم.
0: شنو قلت لي تليفونه كبير رمز؟
2: قلت أسألك تليفونه كبير رمز دخول؟
0: برمز
2: هي هاي بحدها خصوصية.
0: اي صحيح.
2: هات خصوصية تليفونك ما حد يتجاوز.
0: صحيح.
2: زين شنو شعورك من احد ياخذ رمز تليفونك؟ ظل بقلق وضوج صح لو غلط؟
0: لا اصلا ما اخلي يعني اضوج للامانه.
2: اي شفت فاذا الخصوصيه قمه الراحه.
0: حلو.
2: يعني واحد من يخلي حاجز او خط احمر ما يسمح لاي احد يتجاوزه، انت بعد الخط الاحمر تريد تسوي سوي، هذا الحر مالك مكان حريتك.
0: زين محمد عندكم يعني الاجانب شلون يتعاملون بموضوع الخصوصيه؟
2: احنا عندنا الخصوصيه اوف ماده ينص عليها القانون، توصل بين الابن يعني الاب وابنائه.
0: الله الله الله الله.
2: اي يعني اكو فد قانون، يعني تخيل طفل اذا تيجي تحاسبه وهاي كلمه واحده يقدر يوقف ابوه يقول له خليني بعالمي، هسه انا دخلت بعالمي الخاص.
0: يعني احنا ما نريد توصل هيك، بس
2: هي ها خير الامور اوسطها، هي اذا شيء زاد عن حدين قلب ضده هاي وحده.
0: زين
2: اثنين هنا كلش يعني يحترمون الخصوصيه. وانا بديت لك اياها قلت لك من رقم تليفونك ليش حاط له رقم سر، يعني ليش حاط له كود نمبر؟ ليش؟ هاي خصوصيته. ابسط مثال بسيط يوصل
0: حلو
2: عند قيس.
0: انتظرك على
2: مثل ما تفضل
0: على الساعه الثانيه.
2: شد رايتك حبيبي.
0: يا هلا خلي
2: كيس برشلون. مع السلامه.
0: هلا محمد. هلا حبيبي. هلا اتصال. الو
3: مساء الخير.
0: يا هلا بيك اكرم.
3: تحياتي والسلام لك ولاخ المخرج وجميع الاخوات المستمعين داخل وخارج العراق، واتمنى لكم مساء يوم مبارك.
0: الله يسلمك يا هلا بيك اكرم.
3: الله يسلمك اخ عزيز.
0: اي اكرم
3: اعتبر التدخل بالخصوصيات
0: نعم
3: مثله كجريمه او كحشد او يعني تطفل يعني
0: نعم
3: صعوبه التدخل بالخصوصيات. ولكن بداية حديثك مثل يعني مثل الزوج وزوجته يعني يدخلون على هدهم او ترتيبات او هاي، بس باختيار يعني كنصيحه يدي الراي ماله الاب او الام بدون الراي مالهم.
0: زين
3: يعني اذا كانوا يحسون من الطرف الثاني يعني اسباب تستوجب، والا لا خليه براحته حتى بعدين ما ادخل ملامه نقول عليها بالعاميه عندنا. يعني حتى هو بعد قرر مصيره خليه يغرره، ولكن هم لازم نفكر احنا يعني لا الى المقابله او اذا عندنا معلومات من الموضح له الامور قلها بوحدتين كان، واذا على يطلع هو وزوجته يطلعوا المطعم يطلعون شفره او جيار او ترتيبات شيء له علاقه بيهم. انت الله يعني استغفر الله اقول ما هي لك الظروف اللي تخليك تتمتع بحياتك، فانت ليش تكون يعني ويا ترتيباتك؟ فهي هاي سبب خلافات. يعني يروح هو وزوجته لهل يعني الأماكن كمطعم أو شيء أو ترتيبات أو السوق يشتبقون. أنت ما تظلين حاصة تنتش والبيع شو ها وين طلعت ورا شو جيت شو جيتي؟ لا يا أخي خلي يشوفون حياتهم وترتيباتهم حتى تكون
0: نعم
3: الحياة مشتبكة. ولكن خش بهم يتدخلون سواء كان مفروض يعني رأسا يقف الموبايل مال صاحبه وقام يقلب ارقام الصور. هاي يعني ما يصير. ها مثل بارحة وين كنت انت او هاي ايه الراجل يقول لك يقول لك كل ما قال لك يعني اخفض الشغلة اترك الشغلة بيهم لا يظل يركز. ها جوز عنده مشكلة جوز عنده زيارة خاصة لحد الاطراف وهاي دائما اتنرفز احشر الصراحة لان الانسان لازم له خصوصية ولا حريش الخاصة لي هو.
0: طيب
3: وارسي برضا الثاني العزيز
0: الله يسلمك يا هلا يا هلا بكرم يا هلا
3: تحياتي وسلامي الخاص الى عموري
0: والله عموري
3: عمر طاهر
0: الله يسلمك
3: مع السلامه تصبحون على خير
0: وانت من اهل

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. طبعا التبديلات اللي أجراها هانز فليك يعني نزل ليفاندوفسكي هسه عشتيدة والله والله عشتيدة ده يبدع. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يمكن تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب اللي دي يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الخصوصية، منو اقتحم عليك خصوصيتك في يوم من الأيام؟ أكو واحد يشعر ما عنده خصوصية ويا جيرانه، شلون يعني؟ جيرانه ما إحنا نقول ما يقدرون الخصوصية، يعني ساعة بالثنتين بالليل بالثلاثة بالليل هم مشغلين صياحهم وصوتهم وكلامهم، او اللي اكو هذا اللي يحب يشتغل تجي الحالة بالليل يشغل كوسرة يشغل دريل. لا ماذا اسمعك؟ اي اي اي اي, اي, اي هاي بالليل تجي محالة يدقون لوحات. اي اي اي فانكوغ اي اي اي غير لوحات بالليل. اي فانكوغ اي هذا الهام ينزل له. اي اي والله شو الضوج هذا الدوك شاكوش والله دا غير اللوحة. اي صحيح وهذا ماكو احترام للخصوصية الأمانة. لو اللي مثلا قاعد بمكان مثلا او بالشارع ويقول كلام بذيء او قاعد بمقهى بمطعم يمقتهم عليك خصوصيتك العياط والضحك والكلام والى اخره، وانت قاعد ويا صديقه قاعد عمي قاعد بوحدك. اي صح انت قاعد تريد مثلا ترتاح على كيفك تفكر جاي وتسمع العياط والصياح لا، فهذا اقتحام للخصوصية وغيرها وغيرها من الأشياء. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا شنو اللي صاير وياكم ومتواصلين على 91.5. خليكم ويانا.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللأحباب وللجالية في كل أنحاء العالم. طبعاً أكو ناس مثلاً يعني تشوف مثلاً بحديقة عامة يشوفون اثنين قاعدين، يشوفون عائلة، يشوفون شباب دي يتمشون، يشوفون واحد دي يقرأ الكتاب، أو مثلاً تحية الحمودي الغالي المنور، أتمنى له الصحة والعافية، أو تشوف مثلاً قاعدين يأكلون، يفوتون إلا يباعون عليهم وش دا يأكلون، ما لك علاقة، دير وجهك والله العظيم ما لك دخل، هذه خصوصيتهم لا تقتحمها. وكو هواية من الـ يعني من البنات أنه يقتحمون الخصوصية. ها شنو شفتيها ايش طابخين؟ هاي ما شاعليك طابخين عسى ما ياكلون مثروده، ما لك علاقه انت والله جديات. فهذه احنا هاي موجوده عندنا هاي الحاله هسه، ليش وشون وشنو السبب ما ادري، بس انا اريد احكي شنو الموقف اللي صاير وياك، او شنو الموقف اللي صاير وياك. مثلا هواي النساء يعانون من انه يعني من اقتحام الخصوصيه مثلا. فاريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم على 0780211 4115. تحيه لفاندوفسكي.

تواصلون وياكم على 0964770011 4115، ونذكر بموضوعنا اللي هو الخصوصية. شنو اللي صار وياك وهم عانيت في يوم من الأيام من الخصوصية، أنه أنت ما عندك خصوصية، أحد اقتحم الخصوصية عليك؟ هذا اللي يعني قاعد أسولف فيه. طبعا راح نسولف أكثر لكن بعد ما نروح إلى انتقالة إلى الساعة الثانية، خليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. طبعا مبروك لبرشلونة، مبروك لهذا الفوز، و هانز فليك حقيقة يحقق البطولة الرقم 12 المستمرة، وتحية لهذا المدرب. طبعا جاي من ضغوط، جاي من معاناة، لكن عفارم عليه وحقق بطولة بقوة حقيقة، وأدى أداء رائع. واليوم برشلونة رغم أنه ضيع لكن ظهر بهوية البطل، فمبروك لعشاق برشلونة، وحظ أوفر أكيد إلى محبي ريال مدريد وعشاق الفريق الملكي العريق الكبير. لكن هذا هو حال كرة القدم. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 0964-7700-11-415 و 078-02-116-117 و 077-00-114-115. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير. عندنا اتصال آخر. ألو
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك إبراهيم.
1: ألف مبروك حبيبي.
0: حبيبي الله يبارك بيك.
1: ولو تدري أول كلاسيكو عيشه ما بيطعم.
0: ليش؟
1: لأنهم طالع إعفاء أني، يعني إعفاء هيك تحصيل حاصل.
0: يعني شلون قصدك انت طالع إعفاء؟
1: أني معاني محصل دوري شنو؟ يعني هو إذا يعني إذا خسرت اليوم وإذا ما فزت اليوم أنا رجال حاسم الدوري من قبل لعبتين.
0: إي صحيح أنا أتفق وياك.
1: إي وبرشلونة أعتقد الفريق الوحيد اللي يحسم الدوري من قبل 4 إلى 6-7 لعبات.
0: زين.
1: وفارق شقيت ما أعرف. زين. وخلف الله على الجماعة ما أعرف والله خطية يعني. لا صواني لا قلاصات لا فرفوري ما أعرف.
0: يابا هم ترى اليوم حتى يعني جمهور الريال بالملعب متوتر اليوم. مو الجمهور العفو اللاعبين متوترين اليوم.
1: شنو حجي ناس مطيعة الناس وعقل بيناتهم.
0: لا والله لا هم لو شوية مركزين اليوم للأمانة ولا يعني اليوم برشلونة ترى مو ذاك الأداء الأسطوري يعني.
1: أقول لك تشكيلة ماكو رحمة لوالديك. فليك خطأ من طلع راشفورد كان المفروض يخليه.
0: زين.
1: لأنه كان لاعب بكل طاقاته. ولو أبو موسى الرجال هم يريد ينزل ويلعب. أبو موسى يعني رافيني أنا سمي أبو موسى. زين.
0: طيب.
1: ممكن نص جمهور برشلونة يسموه أبو موسى. أي فرق موضوع طبيعي يعني. حتى باتش شنو إيه 15
2: يا الله. والله العظيم صف نيتك وذبها على قدر رب العالمين.
1: أبد لا والله لا عموري لا أترجعك لا. هذا حظي أنا نصيب الولد. هذا الفريق لعب بأمانة وبحرص. ليش هو برشلونة عنده تشكيلة عنده فلوس؟
2: والله ما ادري شباب الله رتبه.
1: بابا عموري ماني عبيك ترجع برشلوني
2: وذبها على قبل رب العالمين.
1: بس خلي ذاك الرجال يصفنيته وهذا كل شيء مالي داني. فريق لا صينية لا دوري لا كاس لا كذا دك خسارات ورجال عليق بيناتهم وبوكسات. هسه خبر علي محمد ما يرد استاذ مهمة.
0: ليش ما يرد؟
1: أنا أدري كل ليلة أنا شنو
0: هسه نقول له ناشد محمد
1: إيه بجامته الزرقاء.
0: والله هاي بعد هسه خابرك
1: من دي يجيب هالبجايم هاي ما دافتها
0: زين.
1: الله ما أدري شنو الخصوصية اليوم قلتي موضوعات
0: أي
1: المهم أكو في الموضوع يعني يعني كلش غاضني. ما في اليوم سائل واحد ايش قد راتبك ايش قد ايجارك
0: عافية عليك
1: ايش حجم ما عندك طفل ايش يعني الصوت منك ومن مرتك
3: حول ولا قوة. زين شو جواب هذا الشخص؟
0: صح
3: والله العظيم
0: صحيح.
3: أو خاصة شيء مداق لك لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا دراجة داق لإشارة ويطلع عني لي من أي زين. ليش ما نحاول برنامج مرور برنامجك مهم؟
0: لا يعني رجال مرور لهم برنامجهم ولهم أي تحية لهم.
3: أي زين ما في يوم سائل أبد بس هذا الموضوع يا أخي غارتني كلش وحتى غارت زوجتي يعني لأنه في الموضوع مؤلم يا أخي. إيش عليك ليش مرة تعرف إيش سويت؟
0: أي
3: بس عمتي شنو هاي معقولة صار لك 3 سنين وما عندك طفل؟ لا حول ولا قوة. قلت له يا برزق بيد الله سبحانه وتعالى يعني منك لو منها لا إله إلا الله.
0: زين منو قال هذا الطفل هذا الطفل راح يجي؟ مع احترامي يعني ما ودعك يعني عنك العفو بس يعني بما معناه يعني يعني صار الطفل اللي راح يجي هم المكلبين هالقد. اولا هم ما راح يربوه ولا يتحملون مسؤوليته.
3: انت بخيرك ما خيرتني ليش تعم علي؟
0: مو لاني غلطان
3: روح راح مثل ويس 17 دا انتظره
0: يعني هسه
3: احنا في اليوم
0: هسه وقابل راشفورد
3: لا شنو اذا جاني طفل يروح في دول راشفورد. اسمع اسمع اسمع خلي ضحكي
0: اي حبيبي.
3: فاليوم رحنا عياده مال طبيبه نسائيه
0: زين
3: شفنا قدامنا مره هي حامل لا اسف جاي على متديده سر حامل العظم وياها ابنها طبعا شالته وضربته هيك 100 مره بس تقتل بيش قد ما وقح الطفل بحيث قلبها للعياده قلب
0: زين.
3: قالت اوف ربي وهي جايه للعياده على مود تصير حامل مرت له زين الاعتصال الساعات 50 بهذا شنو الموضوع؟
0: زين
3: والله اي والله شهر ربيعي مره بدنا نطلع طفل مثل الورد
0: طيب
3: يبكي يبكي يبكي يبكي والله امه قالت يا رب ايش وقت تاخذه؟
0: خطيه يا حبيبي
3: والله العظيم بحيث انا وزوجتي اثنين تدمعت عنا قلنا له لا هذا نعمه كذا هاي اذا تريدوه خذوه خذوه
0: صدق كذي
3: وداعت مهم. فالبشر مرات ينطي روحه فتحق بينما انت تطلب منه عليك يضوج يقلب خلقته. لعليش لعليش تقول ايش قد راتبك؟ بدي ذيك المره اقول الواحد خير من الله يعني ايش قد؟
0: صح
3: خير من الله الحمد لله. تقول لي ايش قد؟ قول لي ايش قد؟
0: صحيح
3: يا روح شلبت
0: مع الاسف والله
3: ما اريد اقول لك
0: ما اريد
3: سالفه اخلاقيه
0: صحيح
3: كل الذوق اخلاق واحد ما شايفاني اعتبره ما لها علاقه لو اخوي
0: صحيح
3: بس يا اخي ما الاقل اسال هيك اسئله شلونك شو اخبارك شلون صحتك هما بيك شيء خيرك كذا هاي برشلونة ريال مدريد
0: أقول لكم على شيء أقول لكم على شيء
3: قولي
0: أنا أخوي ابن أمي وأبويا يومية أنا عايش ويا أخوي غير
3: إيه
0: أنا أخوي ما أسأل إيش قدر راتبك
3: أقول لك سلام هم أنا ما أقول لك مرات زوجتي تأخذ البصمة حطها في جنطة مع سيارة يا بنطيني البصمة تقول لي أخذها بالجنطة أو أخذ الجنطة أقول لي لا أنطيني إياها وهي زوجتي
0: إيه يعني ما أعرف
3: أخوي يوم الجمعة راح

0: قاعدين نتغدى سوية، فتح وين موضوع الطفل، قامت تغسل زوجتي، احكي لك اياها للامانه وانا انسان صريح. قلت ليش انت حكيتي؟ مو غسيتي الاثنين واحنا ماكلين سمك هسه تتنغص؟ قال لي والله بس انا كيف احبكم واريد لكم الخير. يا بس انت تريد الخير
1: يعني ما اعرف يعني ما ادري، هذا خاصه هذا موضوع الاطفال
0: تعرف ذيك المره بس عمتي ايش سويت؟ اي يعني صرت مو من عندك اخاف انها زين حللوا. قلت لها دوقفي، قلت لها خلي خبر على الله عيني ما توصلي فد اثنين تو.
1: لا يا معود يا معود يا معود يا معود لا احنا اكيد يعني بعي يعني الذات الالهيه لها لها لها قدسيتها العاليه.
0: الشقه يعني اعتذر بس مرات يخلون الواحد
1: مو احنا رب العالمين ما يعني رب العالمين ما نشاقه يعني بهاي التفاصيل.
0: اعتذر انا على اللفظ زين
1: زين
0: بس شايف الواحد يعني يطلع من طاره
1: زين
0: هنا بس يعني واحد يبقى هيك هي قله ذوق قله اخلاق وقله احترام للنفس اللي
1: صحيح.
0: هي مشكله مجتمع
1: صحيح صحيح
0: واعتذر اذا طلع خارج اللفظ بس يعني للامانه كان عني يا صافي.
1: فاهمك فاهمك انا اشكرك
0: حبيبي وارجو المعذره غاتي حبيبي.
1: يا هلا يا هلا محمد. عندنا يا هلا ابو ابراهيم. عندنا اتصال. الو الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا.
3: حبيبي موضوعك
1: شلون العفو؟
3: حبيبي موضوعك
1: على راسي يا هلا بيك.
3: احنا نسمعك ساكن هواي.
1: هلا بيك. من ويانا؟
3: أنا حسين. حسين شيخ حسين.
1: زين والوياك الأخت اللي وياك؟
2: أنا زوجته.
1: يا هلا بيك يا هلا بيك.
3: ماكو واحد يعني ابنه أو عنده ابن ما يهتم بي. ماكو.
1: طيب
3: لو يكون اهتم بي
1: زين.
2: انا رايكم موضوع الاهتمام
1: الاهتمام بهواي تفاصيل بس احنا اليوم اللي عندنا نحكي على موضوع الخصوصيه. فديوم احد يدخل بخصوصياتكم؟
3: ما حد يقدر. ما حد يقدر اذا انت عندك خصوصيه وحده ما يقدر يدخل خصوصيتك.
1: يعني في يوم احد تدخل قال لكم ها انتوا ليش مثلا على سبيل المثال مثل ما كان قبل شويه صديقنا ها ليش ما خلفتوا ليش ما
3: هسه انا قد عمري قد عمراني
1: الله يعطيك الصحه والعافيه ايش قد
3: 52 سنه
1: زين
3: ومرتي عمرها 24 سنه
1: زين
3: يعني اقعد يقول ليش مزوج غيره مثلا.
1: لا بس فد يوم احد سالكم هيك سؤال؟
3: ما يقدر يسالني ليش يسالني ليش يسالني؟ يعني اعرف اني هاي البنيه انا الي شو يسالني شو يسالني؟
1: يعني هو من باب الفضول من باب
3: اكو فضول هو اكو فضول اكو فضول يقول لك شلون هاي البنيه هاي صغيره وانت ايش عمرك؟
2: بس احنا اني من اشوفه من اطلع وياه وامشي وياه ونطلع كمكانات عامه ما احس بالفرق بس اشوف بعيون الناس بالبدايه بس بعدين قمت ما احس بالفرق.
1: لا هو خاصه الحب وهذه التفصيله المهمه هي هذه المساله بالقلب فما العمر ما له علاقه.
2: اريد انكم تطرقون الموضوع باكر ونخبركم موضوع الاهتمام.
1: الاهتمام ان شاء الله ناخذ حلقه على الاهتمام.
3: أني
1: أي نعم
3: عمري يعني 52 سنة وهي عمرها 24 سنة
1: زين
3: أنتم مطاعم أنتم بكبادة وهاي أكو ناس يعني شو بتبوا علي يبوا عليك بغير نظرة
1: ليش؟
3: فرق بالعمر
2: كان يتأذى هواية مرة
1: أي هو هذا اقتحام للخصوصية
2: أي أي
1: اي هو هذا اللي يعني قاعد اقول
3: لك تحكي الحكايه وهاي بس انا يعني الحكايه انا شو اسوي اغلس
1: نعم
3: ايش اقول له اقول له يعني انا ايش اقول له
1: طيب
3: انا المهم
1: نعم.
3: المهم عندي اني انا اعرف نفسي شنو انا.
1: نعم.
3: صغير عمري، احس نفسي صغير وياها.
1: طيب انا اشكركم وشكرا لاتصالكم، نورتوا.
3: رحم الله عليك
1: حبيبي. يا هلا.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-77-00. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوع الخصوصية، موضوع كلش مهم. الخصوصية أهم شيء عند الإنسان. مرات نشوف أكو واحد شايل كاميرا وبدون ما يستأذن مثلا يصورك، هلا وشونك، خلي أسوي حوار وياك. لا، هي مو هيك. يعني حتى بالإعلام مثلا أنت لازم تستأذن، لازم. ماشي بالشارع واحد، يعني هذا شارع عادي، بس من انت تروح على اثنين قاعدين على طاولة مثلا زين وتتسوي ياهم حوار، مو منو قال لك انهم يوافقون؟ منو قال لك مثلا؟ صح. اي واحد مثلا طالع ويا عائلته يخابرك مثلا، انت شعدك قاعد ويا عائلتك؟ هذا اقتحام الخصوصية والله. اي هاي ما دعوفهم وتعال يا بشون، شون عوفهم انت؟ ليش والله ما ادري انت ليش طالع وما قلت لي؟ هذه هاني هذه يعني الامانة، يعني شخصية تنرفزني. شو عليك؟

أبد، حتى لو يصير أخوك كبير. أي ها تبدل سيارتك وما تقول شو عليك. فغيرها وغيرها من هواي أشياء. أريد أسمع من عندكم على 0964770011 415. خليكم وياي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر.

0: متواصل وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. الو.
1: هلو مهيمن، صباح الورد.
0: يا هلا بيك لما، صباح النور.
1: برشلونة،
0: برشلونة فازت وتأهلت.
1: والله العظيم أنا اليوم توقعت 2-0 برشلونة.
0: مو تأهلت، إنه هي حسمة بطل الدوري، حسمة بطل الدوري قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.
1: أي والله.
0: هذا اللي أقصده عموري. إيه.
1: لا إحنا يعني تكتيك ماكو، الدفاع يعني هجاشة بالدفاع، فيستاهلون حيل بيهم.
0: أنا ما أقول حل بيهم، نادي عريق ونادي.
1: إيه ما نعرف نلعب صراحة، يعني ريال مدريد كلش يعني ما عجبتنا هاي بهاي الفترة. برشلونة لا حلو يعني.
0: هم إيش بيهم متعاركين وصايرين، ما إيش بيهم؟
1: والله ما أدري. والله ما أدري.
0: كل واحد دافع غرامة بيهم ذولا اللاعبين الاثنين فالفيردي وتشاوميني، دافع غرامة 500,000 يورو، نص مليون دولار. أي والله متعافين.
1: اقول لك يعني هم لديهم عقوبات اكثر يعني مثل
0: زين.
1: بس شو نسوي، يلا اوكي، يلا هم حلو. انتم يعني مبروك، الف مبروك لكل البرشلونيه، ولو برشلوني ما اطلع لا يمنى ولا يسرى، لان انا توقعت كلش صح يعني.
0: انت ايش قد قلتي لهم؟
1: قلت لهم 2-0 2 برشلونه 0 ريال.
0: والله توقعك بالمضبوط يعني.
1: قلت لك باتر يعني شلون ما احكي، لازم خلاص هاي يعني. حلو الموضوع مالك مهيمن على الاقتحام الخصوصيه والخصوصيه. صدق. مفهوم الخصوصيه اي والله كلش حلو. شوف مهيمن، انا بالنسبه لي مفهوم الخصوصيه انه الخصوصيه هي كرامه وهيبه للانسان.
0: نعم.
1: من تخترق الخصوصيه، لا هيبه ولا كرامه.
0: حلو.
1: شوف الاقتحام مرات الخصوصيه تكون يا فضول يا غيره، يا يحب انه شلون يوقعك، مشاكل يسوي لك، هو من ضمن اكيد شو اسمه الفضول، بس هو اكثر شيء غيره، يغار من عندك احسن من عندك. فتشوف انه دائما يدخل نفسه يسال شكو ماكو، يحب يعني يحب يدخل نفسه بالقوه يعني بالقوه.
0: نعم.
1: فلازم المفروض يعني الانسان يرسم حدود مساحه لهذا الشخص، يعني وقفه عند حده، إن هنا أنا أوقف يعني ما تتدخل نهائياً. فشوف إذا هو كل مرة يحط نفسه ويتدخل، فهذا سبب مو اللي يتدخل، لا سبب هو إلا إنه هو يخليه يتدخل يتمادى في هالموضوع.
0: طيب، فاليوم صار وياك يعني أحد مثلاً يعني تدخل بخصوصياتك؟
1: إيه هواي يتدخلون.
0: شون بالله شون يتدخلون؟ أريد أعرف.
1: يعني مثلاً أخابر صديقتي أو أحكي يا صديقتي. يعني مرت اخوي يعني هي يعني داخل البيت وماكو حد يعني مثلا يجي من برا، فتتدخل في نفسها بكل شيء يعني. فاني ما احب يعني اوقف عند حدا يعني، يعني كل مره تتدخل بس لا اني اردها يعني.
0: راح تعلق بينه وما مرت اخوه الا كلاسيكو يصير باكر.
1: لا
0: والله.
1: لا راحت شالت من عندي يعني من عندنا، فهاي كانت يعني كل شيء حطنا دسته يعني بكل شيء يعني.
0: يجوز من باب يعني محبه انا تحبك مثلا وتدخل.
1: لا ما تحبني، لا هي تغار من عندي. لا شوف هي جتي، شوف هي قلت لك فضول وغيره، تجي من باب الغيره يعني، تحاول تسمع اشياء شغلات يعني، تحاول تلفق، تحاول تزيد بالكلام يعني. اكو ناس هيك يزيدون بالكلام فيضيفون اضافات، فاذا هي ماكو شيء هي تسوي اكو فشي يعني بالنسبه لها، فتسويها مشكله. فأني يعني دائما أني أوقف الشخص عند حده مهما كان أي كان، فأشوف إنه الإنسان يوقف عند حده مباشرة يعني ما يخليه يتمادى ويروح زايد. وشوف هو الإنسان من يحافظ على خصوصيته هو شخص مستقل ذاتيا شخصيا، فمن يعبر هاي الخطوط لا والله أنا ما عندي مثل ما يقول لحية مسرحة.
0: شلون بالله يعني شلون تتعاملين ويا الشخص اللي يقتحم خصوصيتك؟
1: قلت لك اوقف عند حد.
0: شلون هو في عند حد؟ انا اسمع هاي الكلمه، شلون شو تقولي له؟
1: يعني هسه بالنسبه لي اني حكيت وياه، قلت له ما تتدخليني بحياتي نهائيا، لا من بعيد ولا من قريب، يعني اني ما حد مسؤول علي، فاني مسؤول على نفسي. فشفته انه خلاص يعني توقفت خلاص بعد يعني. مره مرتين من شفته من تدخلت ما حكيت وياها. يعني قامت تروح زايد يعني، بس من وقفت عند حدها لا وقيت توقفت يعني خلاص بعد ما تندق بيه.
0: طيب. راح تعلق هسه ايه. والله
1: شوف مهيمن، هسه انت قلت باسورد، شوف هو كل انسان يعني مو الا بالموبايل، هسه اني اسراري يمي، فمن احكيها الاحد يعني اني انطي الباسورد لهم، فهذول الباسورد متاح لهم.
0: يعني تنطين اسرارك؟
1: لا ما انطي اسراري.
0: لا شنو لا شنو باسورد؟
1: قلت لك الباسورد هو مالتي، يعني هسه اني من احكي لك اسراري كانما انطيت الباسورد لك، يعني اسراري يمك.
0: اي هو لعدان ايش داقول لك؟ معناته انت قاعد تعطين الاسرار مالتك.
1: اي لا اقول لك، بقول لك اني مستحيل اعطي الباسورد لاي شخص، مستحيل. بس اني اعرفه اني ورب العالمين يعني اكيد. نعم. فوق الايه، فما انطيها لاي شخص، لان من انطيها اخترق، يعني يحشون علي شغلاتي اموري، انا يمكن اضحك واشاقه وواحد يقول لي بحكايه يعني عن اسراري او فد موضوعي، فيشوف يسوونها فد مشكله فد موضوع، فاني متجنبه هاي الامور، فاسراري بالنسبه لي يا محافظه عليها. ما احب احد يهكرني.
0: حلو
1: اي مهيمن.
0: زين انا اشكرك، نورتي.
1: هلا وهلا ونورك
0: يا هلا بلومه.

تواصلوا وياكم على 0967-1-11-005-0-8-02-1-1-7 تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب جاليتنا، يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211-4115.

تواصلوا وياكم على 0964-7700-11-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. جاليتنا يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-1-5 وخليكم ويانا ومتواصلين.

طبعا شكرا إلى كل من تواصل ويانا. وموضوع اقتحام الخصوصية أيا كان، قريب أو بعيد، لا تخلي إنه شخص يقتحم خصوصيتك. بكل احترام قل هذه خصوصيتي، شيء خاص بي. إذا زعل بعد أحسن، خلاص معت هذا مو يعني هذا مو صديق. إذا زعل، لو صديق يحترم خصوصيتك. شكرا عمر ثار، شكرا لكم، شكرا جاليتنا، شكرا إلى كل من تواصل ويانا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع حموري. راح أترك الختام ويا في أمان الله.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

ابنة واحدة موجودة في اللبنة. في شخص بيمد ايده فيقلب العملة دي على الوش اللي فيه كراهية فنكرهه، او يمد ايده على الوش اللي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.